يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

مدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل

واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بهلاك أعداء الدين وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدى ما عود لعبادك الصالحين في كل حين أبدى ما العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت.

أحمد مشرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا تسيب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجزنا رحمة من عندك أن يسعد بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها مابة المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة، الهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبد وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، سادنا الإحسان، من الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق.

التوفيق على جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عدون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. بالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب مخزون مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لدنا والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرنا كل الأولياء والصالحين يا الله. خص بما قط بحق وجه الدين تاج العارفينك رقاف التمكين مرقى وجمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العدروس القطب أجدان القلب صدى للصادقين يا الله. في الدين محي الدين حقا دنينا يا

إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرينك ونختمها بتحصين عظيم من حول الله لا يقدر علينا يا الله. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا الله. يا رب يا عالم الحال لك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله. يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدل أسباب صدرك بعدما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجود الخلق ضرا موسع الكل برا ستر على القباح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك.

إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي الله. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وأبكي تركي وشهوة القيل والقال يا الله، وحب الدنيا ذميما من كل خير عقيما بها البلايا مقيما وحشو أفاد واشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية.

ربي على مداواة قلبي وحل عقد هذه قلبي فانظر إلى الغم. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد هذه قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي

ربي عبدك ببابك عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بإسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة واعصمه من شر أوبة.

الله جودك وفضلك وبرك سوق قهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك الإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جان وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدان يا الله الحمد لله شكرك منذ سرا وجل

الصفات عليا قائم بالبناء أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجاء فهو غوضي وغوض كل البرية يا الله فأخذني وبه ما تجي من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر والصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في الطغى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سر يدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري

الله والحسن الظن العزيم وحليبي يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا

استغفر الله العظيم على الجميع في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم ولما علمنا وجهنك ولحرام أو ندم.

احفظنا وثبتنا ماله واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فأذنا للصمت وآتنا يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات وأعطنا عسر اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذ منك الهداية والعناية والنعم سابغات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات ومن إلهي بالقبول والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتب وارحم وابق أمة أحمد وادي واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب العبد مع عدد داخلك ورضا نفسك كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفور يا جميل الصل يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامنا كل مخيف سر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام اغنبنا بقلبك لك وارحمنا بقدرتك علينا فلا ناليك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه شيئا امداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبقرة صحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. رماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاتي.

يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاد لك وجدي عجل بغوضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب نبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد بحق سر طاسميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاد لك وجدي عجل

كل طاغ الماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم يا الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن الذين يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تب لي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تب لي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

0: كل لحظة أب عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أشهد أن لا

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا رحمة.

صغيرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله.

الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي

إلا ما كتبته علي وارضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر

أنبيائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان

0: تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى توفكون. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة وجعلكم أزواجا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. ملء السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله غني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور الله أكبر
1: من نسأل أن تخشى لك سمع
0: الله لمن حمده

اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحي صلاح المسلمين، اللهم لا تهلكنا أهلك من في أهلاكي صلاح المسلمين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن، وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم مسلمون أمته لهم ورحمة لهم ومجدهم، وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم بما يجري به القضاء، وصرف ودفع بعد وزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عنا والزاهرين أجلا في عافية وسلامة.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام. فحينا ربنا بسلام خلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت ربنا تعليل ذا جلال الكرام. اللهم لا منع المعطيت والمعطي الممنعت والأراد المقضيت والإنفع بجد مخرجت. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكر حسين بعدك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.

0: لا إله إلا الله آمين. دعنا كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف.

يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. لا الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

0: شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كان في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن أنه قال: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله أمامه فصار إمامه. تأتي بداية من تعظيم هذا القرآن ومحبته، وأن يتلمس أوامره للعمل بها ونواهيه للنهي عنها، ثم يقوى فيه ذلك بحيث يكون القرآن أمامه في كل قول يقوله، فعل يفعله، وحركة يتحركه، وسكون يسكنه، ويتسع له ذلك بجعل القرآن أمامه حتى ينصبغ بصبغة القرآن، صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة، فيتخلق بخلق القرآن ويرث نصيبه من سر وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وجعله أمامه تعظيما وإجلالا وإيمانا وتصديقا، ثم يجعل أمامه وقدامه يحكمه في شؤونه وأحواله، ما لا يصدر عن قول ولا فعل إلا في موافقة القرآن الكريم وما فيه من الآيات. وهكذا يتسع معنى من جعله أمامه قاده إلى الجنة، وهذه القيادة القرآنية قيادة ربانية رحمانية محمدية تقود الفكر والنية والقلب، وتقود السمع والبصر واللسان والأعضاء إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، فتوصلها في الدنيا إلى التنور بنور بجنة النور والرضوان، وتوصل القلب إلى جنة المعرفة بالله تبارك وتعالى بقيادة حكيمة تدخله إلى دائرة المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. ثم إنه قيادته له إلى الجنة في البرزخ، مدافعته عنه في القبر، ومرادته عنه حتى لا يصيبه العذاب. ثم في مواقف القيامة المختلفة حضور القرآن معه ليذب عنه، يدافع عنه، ليثبته حتى يمر على الصراط فيدخل الجنة. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، والعياذ بالله، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وجعله خلف الظهر هذا أشد وأعتاه التكذيب به والعياذ بالله والكفر. ثم يجعله خلف ظهره بتعمد ترك الأوامر وفعل المناهي التي في القرآن، ثم عدم التعظيم والإجلال والإكبار. وهكذا الدركات في أن يجعله خلف ظهره، ثم من كل ذلك يترتب سوق إلى النار والعياذ بالله تعالى. في الدنيا نار الحجاب والبعد، وفي الآخرة والعياذ بالله يكون سبب لإصابته بالعذاب في القبر، ثم للخسران في مواقف القيامة، ثم دخول النيران أجارنا الله منها. الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا ويجعل أحزاننا وذهب هممنا وغمومنا، ويجعل إمامنا أمامنا يقودنا إلى الجنات. إنه أكرم الأكرمين. ولنيل هذه حرصوا على حلقات القرآن وعلى ختم القرآن وتعظيم القرآن، فتوزعوا الآن في قراءة هذه السور العظيمة الجليلة الرفيعة القدر الحاوية للمعاني التي يحتاجها المؤمن في جميع شؤون حياته من عند الضحى إلى الناس، ثم اجتمعوا على الدعاء. رزقنا الله القبول والتوفيق. توزعوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضلا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل

0: أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسهل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لأن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: يره. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: في الدنيا والآخرة. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد.

0: فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر،
1: لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

0: ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم على محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا
1: برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين
1: والمرسلين.

0: مؤدية لحق المقدمة عنده المرضية له
1: الشافعة لأمثالها
0: آمين. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد.

0: اللهم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى
0: يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته
1: يا الله
0: وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآن عرضت فيه عن شرائع أحكامك وفرقان فرقت به بين حلالك وحرامك
1: يا الله
0: وكتاب فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: بالحق تنزيلا الله
0: وجعلته نورا تهدي به في ظلم من ظلم
1: الضلالة باتباعه
0: وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق
1: إلى استماعه الله
0: وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ
1: شبهه نور برهانه
0: وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته
1: ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم
2: يا كريم اللهم صل

0: والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلقنا الزيغ عن قصد طريقه. يا كريم
1: يا كريم اللهم صل.

0: يستصبح بضوء شعلة مصباح ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم
1: يا كريم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: اللهم صلي وسلم عليه
1: يا كريم. اللهم وكما نصبته علما للدلالة
2: عليك الله
1: وأنهكت به سبيل من نزعته
2: إليك الله
1: فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة
2: آمين
1: وسببا نحوي به النجاة في غربة القيامة
2: آمين
1: وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة
2: آمين
1: وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة
2: يا كريم.
3: سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: محمد اللهم صل وسلم عليه
3: يا كريم. اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مونسا
2: آمين
3: ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا
2: آمين
3: ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير مآفة
2: مخرسا آمين
3: ولجوارحنا عن اجتراح السيئات
2: زاجرا آمين
3: ولما طوت الغفلة عنا من تصف اعتباري
2: ناشرا
3: حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجنا هي التي ضعفت
2: الجبال عن احتماله يا كريم.
3: كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا

0: بل ليت شعري أتراك تصم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة
1: تلاوة كتابك الذي أنزلته،
0: أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك
1: الله
0: خوفا من العقاب وفزعا من الحساب.

0: المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم.
1: يا كريم اللهم صل.

0: يا كريم اللهم وانس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس
1: الفرد الحيران في مهامه الكفار
0: آمين. وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريب
1: في لجج البحار آمين.
0: وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك
1: الأحوال والأخطار آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار صلاة يغبط بها من حضر الموقف يوم الدين. وصلى اللهم على أبائه وصلي اللهم على أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعه وأشياءه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد
1: من المؤمنين
0: وعلى الصحابة والتابعين.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتناول البركات، بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويفتح إلى جنات عدن ميادين السباق لمن جمل عباداته وعلمه ودعوته وبيته بمكارم الأخلاق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان أحسنهم خلقا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. جاء رجل ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه فقاله: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. فجاءه مرة ثانية من قبل يمينه: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال: حسن الخلق. فجاءه مرة ثالثة من قبل يساره: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال له: حسن الخلق. فجاءه مرة رابعة من ورائه يقول له: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رجل، أما تفقه؟ هو ألا تغضب. يروى أن سيدنا الأمعري دعا غلاما له فلم يجيبه هذا الغلام، فدعاه مرة ثانية وثالثة فلم يجيبه الغلام، فقام إليه فرآه مضطجع فقال له: يا غلام، أما تسمع؟ قال: بلى، أنا أسمعك يا أمعري. فقال له: ما حملك على ترك إجابتي؟ فقال له: أمنت عقوبتك فتكاسلت. فقال له سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: امضي فأنت حر لوجه الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ميزان التعامل بينك وبين الله: اتق الله حيثما كنت، وبينك وبين نفسك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وبينك وبين الناس، وخالق الناس بخلق حسن. يقول سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق، فتلا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم قال: تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد. قد يظن البعض أن دين الإسلام دين يأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة وإلى غير ذلك، وأننا إذا فعلنا ذلك تفتح لنا أبواب الجنان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن العبادة التي لا يتمتع صاحبها بحسن الخلق ليست هي ما يأمرنا الله به، فقد يكون هناك عابد معذب في النار بسبب سوء خلقه. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هي في النار. وفي رواية: لا خير فيها، هي في النار. قاله: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها. فقال له صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. الدين تعامل، الدين معاملة. انظروا كيف كانت أخلاق نبينا محمد، وكان جارهما يهود، كيف كان يعامل ويحسن إليهم، كم كانوا يؤذونه، كم اشتد الإيذاء بالنبي، لكن كان يعامل السيئة بالحسنة. جارك إذا أحسن إليك واجب تحسن إليه. الأخلاق إذا عاملك بالسيئة كيف تعامل بالحسنة؟ دائما يذكرون القصة عن الرجل هذا الصالح أنه كان له جار وكان عنده بئر. ذات مرة جاوى البئر يعني موسخة في داخلها أشياء قمامة، فنظفها واليوم وقال للعبد اشرح البئر، من الذي يضع فيه القذرات هذه؟ في الأول مرة وثاني مرة ما يعني لم يعرف منه، في المرة الثالثة قال عبده البئر هذا اليوم نظفناه، أنت احرصه من مكان لا يراك أحد. فإذا من جار الرجل هذا الصالح الذي وسخ البئر، فرجع إلى الرجل الصالح هذا مولاه فقال له فلان من فلان تعجب، قال نحن مقصرين معه، ما ذهب قاتله ولا ضربه ولا أخذ المحكمة، لا عالج السيئة قابل السيئة بالحسنة فعالجها. فذهب إلى الدكان يشرب بعض الأشياء ودق على باب الجار وقال له سامحنا العفو أنك مقصرين في كذا وكذا وكذا، وأعطاه الهدية ورجع. في اليوم الرابع العبد هذا لما حرس البئر ما جاء هذا الرجل. فتجد بعض الناس ما شاء الله على مستقيم في نفسه وفي حاله، لكن تجده مع أصحابه أو مع جيرانه أو مع من لقي في الطريق مؤذي في لسانه، يجرح هذا يشتم هذا يصب هذا، فعندما تراه تحاول تغير طريقك منه. ليش؟ لأنه مؤذي. ما تنفع هذه العبادة، ما تنفع العبادة مع سوء الخلق. تجد أناسا إذا مررت بجنبه يعني يمر من جنبك عبوس، يعني كأنك قتلته أخذت ماله، تبدأ بالسلام ما كأنه يسمعك، يعني كأنك تشتري منه السلام بفلوس، يعني كأنك تريد، كأنه يقول لك أنا أبغيت فلوس بسلم عليك. ما هذه الأخلاق أيها الإخوان؟ ما هذه الأخلاق التي انتزعت من بين المجتمعات؟ وعاد لما سلم عليه يأخذ في خاطره لماذا يسلم علي هذا؟ ماذا يريد مني؟ هذا الرجل ما يعرفني، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا كيف كانت أخلاق نبيا، يبدأ من لقيه بالسلام حتى وإن كان طفل صغير، والنبي يعلمنا سلم على من عرف وعلى من لم تعرف. النبي يخبرنا أن السلام من أسباب وأقوى، يعني من أقوى الأسباب في نشر المحبة بيننا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلته تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. وهذا لا، إذا رأى صاحبه ولا رأى صاحب منطقته ولا رأى واحد من أصحابه سلم عليه وما شاء الله ويشوش فيه، لكن إذا رأى شخص ما يعرفه يمر من جنبه وكأنه ما يعرفه. بعضهم يقول أحسن الظن به، يمكن ما سمع، خلاص ما سمع. مرة ثانية رفعت درجة الصوت إلى 50% 60%، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما سمع. يعني إيش هذا، أصم ولا إيش؟ لابد أن نجمل عباداتنا بحسن الأخلاق. تجد بعض الناس إذا دخل بين أهله عند والدي يعني تقول دخل وحش داخل البيت، يمكن دخل أستاذ داخل المدرسة معه عصا، تجد البيت كله هدوء. من هذا؟ جاء الوالد البيت، يعني نزعت الرحمة من قلبه، يدخل داخل البيت غضبان بين الناس ما شاء الله فرفوش وعنده أخلاق، لكن عند أهل بيته ما في أخلاق. والنبي يقول أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم من نسائهم. تجده يغضب إذا ما قدموا له الطعام، يغضب إذا كسر شيء، لكن إذا رأى ولده أو أخوه يضيع الصلاة يهمل في أشياء من واجبات الدين ما يغضب عليه، عنده طبيعي. هذه عكس أخلاق نبينا محمد، لا يغضب لنفسه، لكن إذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. بين أهله وأصحابه وجيرانه رجل صاحب أخلاق صاحب رحمة. تقول السيدة عائشة في وصف نبينا محمد كان كأحدنا، انظر، كان كأحدنا يرقع ثوبه ويخسف نعله ويقوم منزله. هذه هي أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تجدها انتزعت بين المجتمعات، هذه أخلاق واجبة على صغير وكبير، عالم متعلم، لكن وللأسف قد تجد الأخلاق هذه أهملت بين طلاب علم، وهم القدوة للناس، وهم أولى لأن يتحلوا بها. ما في فائدة يحفظ العالم هذا مسائل وما شاء الله ودعوة، لكن ما في عنده أخلاق. سأتخلق عندما أخرج إلى المجتمع، سأبدأ هناك بالسلام وسأبدأ، لا، تدرب هنا بقدر أخلاقك، هنا أخلاقك تكون هناك. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم اهدنا أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أدبنا وخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله نشر ألوية السعادة على رؤوس من أراد في سابق علمه هدايته، وشنف لطوائف العارفين من حمية كاس خندريس محبته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ونحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساها، ومن أعظم نعم الله تعالى علينا بعد نعمة الإسلام جلوسنا في هذه البلدة، بلدة التي ملئت بطلبة العلم، وبلدة التي ملئت بالأربطة والعلماء. إذا نحن زرناها وجدنا ترابها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تأدبا نرى أننا نمشي بواد مقدس. قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال بعض العلماء: لو كان واحد طالب العلم يحلف أنه يمشي على أجنحة الملائكة قال ما يحنث. وهذا كل إكراما وتكريما لطلبة العلم الذين يطلبون العلم ليحيى به الإسلام. والذي يطلب العلم في تريم ليس كما واحد يطلب العلم في غير تريم، لأنه كما يقولون قطرة العلم من تريم أفضل من بحار غيرها، قطرة العلم من تريم أفضل من بحار غيرها. وكيف ذلك؟ نعم، وذلك لأن العلم في تريم يؤخذ بالآداب، ويتلقى بالأخلاق، ويؤخذ ومعه التزكية. ومع أننا نطلب العلم ونعمل به، وفوق ذلك نحن نتعلم الآداب ونحن نتعلم الأخلاق في هذه البلدة، ونحن نزكي أنفسنا ونطهر قلوبنا كما علمنا وربانا به مشايخنا. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر: العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يسكو بالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. وهكذا، ومما يجعل العلم في تريم قليله أفضل من كثير غيرها أن العلم في تريم يؤخذ من المشايخ الكبار، يؤخذ من رجال الكمل، يؤخذ من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالسند المتصل الظاهر الواضح وبالسلسلة. ونتعلق مباشرة بالسلسلة الذهبية التي كما يقول سلسلة ذهبية من أولها إلى آخرها كل أهل البيت. فالحمد لله على ذلك. قال الحبيب علي حبشي: أبوني يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجدادي، مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي. فطلب العلم أيها الإخوان طريقة أسلافنا الصالحين ودأب أسلافنا الصالحين، فما أحد منهم حصل هذه المراتب العظيمة وحصل المقامات الرفيعة إلا بالعلم أوله. ولذلك كان سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد عندما سئل ما هي طريقة آل أبي علوي، فقال: طريقتهم العلم والعمل والخوف والورع والإخلاص. فقدم العلم على هذه كله، لأن العلم هو الأساس، لأن العلم هو أهم شيء، لأن العلم هو مهم جدا. وكذلك الحبيب علي حبشي يقول معرفا هذه الطريقة: وها هي أعمال خلت عن شوائب، وعلم وأخلاق وكثرة أورادي، وعلم وأخلاق وكثرة أورادي. وهكذا أيها الإخوان، فكان سادتنا آل أبي علوي كانوا رجال العلم، وقد يظن بعضهم أنهم كانوا فقط رجال التصوف ماشي علمهم، لا، بل كانوا علماء، بل كانوا فقهاء. كان سيدنا المحضار يحفظ المنهاج عن ظهر قلبه، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، يعني عن ظهر قلبه خلاص. ومثله سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد كان منذ صغره وهو أعمى كان يحفظ الإرشاد من أول الكتاب إلى باب محرمة الإحرام. وكان سيدنا محمد بن علوي صاحب العمائم يحفظ التنبيه والمهذب. ومثله سيدنا محمد بن عمر أبو مريم كان يحفظ التنبيه ومثله كثير وكثير وكثير. ولذلك قال الحبيب علي بن محمد الحبشي في قصيدته التي مطلعها إلى مسلك المحمود: أرشد أولادي ومن يقبل الإرشاد من أهل ذا الوادي. فقال في أثناء قصيدته: وفي طلب العلم الشريف توجه بجد وتشمير وترك لمعتادي. ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، وميراده للخلق أحسن ميرادي. هكذا أيها الإخوان. وكان عندكم شيخ سالم بن فضل بافضل. هذا شيخ سالم بن فضل بافضل يحكى عنه أنه كان رحل إلى الشام لطلب العلم 40 سنة، حتى أنه أقاربه وأهله وزوجته وأولاده وبناته يظنون أنه قد مات، لأنه رحل إلى الشام ماشي خبر وماشي أي اتصالات كما في هذا الزمن. وبعد مرور 40 سنة جاء هذا الإمام، جاء هذا الشيخ ومعه عدد من الجمال كلهم الآن بالكتب، وكلهم الآن بالكتب، ويجلس في تريم ونفع البلاد ونفع العباد، حتى يقول: 3 أنفار لهم المنة على آل حضرموت. الأول هو سيدنا الإمام مهاجر الله إلى الله أحمد بن عيسى، لأنه هاجر من العراق إلى حضرموت بذرية النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني هو سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي، لأنه منشئ هذه الطريقة. والثالث هو شيخ سالم بن فضل بافضل، لأنه كان يحيي العلم، يحيي العلم الذي كاد أن يندرس في ذلك الزمان. ولذلك أيها الإخوان، ولكن في هذا الزمان ليس كما كان زمان الأوليين. هذا الزمان كما قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد: وزمان عكست أحواله، صار فيه الوجه في حد قفاء. وفي قصيدة أخرى يقول: أما إن هذا الدهر قد ضل أهله، همومهم في لذة الفرج والأكل، وفي جمع مال خوف فقر، فأصبحوا وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل. وهكذا أيها الإخوان، كما عندنا في إندونيسيا وفي غيرها من البلدان، الأربطة والعلماء مليان، ولكن رغبة الناس في العلم ضعيف جدا، رغبة الناس في العلم ضعيف جدا، رغبتهم في الدنيا ورغبتهم في الملاهي وما إلى ذلك. ووظيفتنا أيها الإخوان، والواجب المنزلي علينا أيها الإخوان، هو كيف نرغب الناس لطلب العلم، وكيف نرغب الناس للاشتغال بالعلم، ونظهر لهم مظهر حسن لطلاب العلم، ولا نظهر لهم سوء أدبنا وسوء أخلاقنا، ولا نظهر لهم هذا، وندعو لهم إلى الله جل جلاله بالقول والفعل، وبالفعل أولى، لأنه هو لسان الحال، ولسان الحال أفضل من لسان المقال. وهذا سيد الحبيب عمر يقول: الذي تتمنون من الله تحقيقه في العالم حققوه بينكم. حققوا كل شيء تريد أن تشوفه في العالم، حققوه أولا بينكم. تريد أن تشوف الناس يشتغلون بالعلم، يهتمون بالعلم، نحن نحقق العلم أول. وكذلك نحن في أقاربنا أيضا، فنحث من أقاربنا الأقرب فالأقرب، أهلنا وأولادنا مثلا وأصحابنا، نحثهم في العلم. وكذلك وهذا المعنى هو المعنى الذي قاله الحبيب علي بن محمد الحبشي، حيث قال ما معناه: إذا أردت أن ترى الإسلام ينتصر في العالم كله، فكل واحد من الآباء يعقد مجلس العلم في بيته، كل واحد من الآباء يعقد مجلس العلم في بيته مع أولاده مع بناته مع زوجاته، يعقد مجلس العلم في بيته في وقت الفطور مثلا مع الشاهي، حتى في المسائل البسيطة في أركان الوضوء، في مبطلات الوضوء، وهكذا أيها الإخوان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين المحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم.
2: الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظم وشرف على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أبدًا سرمدًا. صلوا عليه وسلموا تسليمًا. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نحن أيها الأحباب في أيام الحج، وفي هذه الأيام المباركة يفد الكثير من الناس إلى بيت الله الحرام، متوجهين لأداء ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس، ألا وهو الحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم يسر لهم الحج، ووفقهم لأدائه على الوجه الذي تحب وترضاه عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهر، غفر الله له ذنوبه. أشركنا يا الله في الأجر معهم يا رب العالمين، وبسر من قبلته منهم فرج عن المسلمين أجمعين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا للحج فإن خير الزاد التقوى، تزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. ألا وإن من أعظم التقوى تقوى القلوب، ألا وإن من أعظم تقوى القلوب التعظيم لعلام الغيوب، والمسامحة والعفو والإحسان لخلقه، صفاء القلوب، هذا هو تقوى القلوب. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. تأملوا معي هذه الآية العظيمة، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ما قال ادفع السيئة بالحسنة. يعني قابل واحد أساء إليه قابل إيش؟ بالحسنة، ادفع السيئة بالحسنة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، يعني السيئة، وليس بالحسنة، بالتي هي أحسن. يريد الله عز وجل أن يعلي من شأننا، أن يرفع من قدرنا، أن يرفع من مستوانا. طيب يا رب، من سبني، من شتمني، من آذاني، لا يكفي أن أقدم له الإحسان، لا، بل يجب أن أقدم له أعظم الإحسان، أن أدعو له، أن أتخير أحسن الألفاظ لأقابله به، هذا بما التي هي أحسن. ما النتيجة يا رب إذا فعلت ذلك، إذا قابلته بالتي هي أحسن؟ شوفوا ماذا يفعل الله عز وجل بهذا الخصم وهذا العدو اللدود الذي يعاديني ويشتمني ويؤذيني. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الله عز وجل يغير هذا الشخص، هذا المسيء، هذا المعادي، يغير من طبيعته. فقد كان عدوا لي، يؤذيني، يشتمني، يغضب علي، الله عز وجل يجعله كأنه ولي حميم، كأنه يعني صديق قريب لي، هذا معنى ولي حميم. كيف؟ ليس صديق فقط، صديق وقريب لي، يقربني، كأنه ولي حميم. طيب لو تأملنا ما سر هذا التغيير الذي الله عز وجل يحدثه في هذا الخصم وهذا المعادي؟ السر في هذا التغيير في تغيير نفسية وشخصية الإنسان المعادي لك هو التغيير فيك أنت، فيك أنت. فأنت لما تغير مزاجك، طبيعتك، طبيعتك تغضب، واحد أساء لك طبيعتك أن تنتقم، أنت غيرت هذا الانتقام، سامحت، عفوت، أذهبت هذا الغيظ الذي في قلبك تجاه عدوك، تخيرت أحسن الألفاظ فقابلته بها. شوفوا ماذا يفعل الله عز وجل، لما غيرت أنت غير الله لك خصمك، جعله كأنه ولي حميم. قانون رباني لا يتغير على مدى الدهور أعلنه الله في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في كل الأمور، مشاكل، مصائب عندك كذا، غير نفسك، ذنوب عندي كثير، أصلح نفسك، شوفوا كيف الله عز وجل يفرج عنك الله كربك. قانون لا يتغير. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. ولكن سبحان الله، خليم الناس من يكرم بهذا العطاء ويكرم بهذا الكرم وهذا الجود وهذه المنحة وهذا الحظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يكرم بهذا الإكرام ولا يعطى هذا العطاء إلا من؟ إلا الذين صبروا. فمفتاح هذه العطايا كلها الصبر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فمفتاح العطايا كلها، لذلك جزاؤه كبير. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ما يعطى هذا العطاء إلا صاحب الحظ الأجر العظيم الذي يغبطه الناس. وكثير من الناس يغبطون أصحاب الأموال، يقول هذا عنده سيارات، هذا عنده مزارع، هذا عنده قصور، هذا عنده أموال، هذا حظ عظيم. لا لا، الله عز وجل يزيل هذه الفكرة ويكذب هذه الفكرة وهذه الفكرة الخاطئة، فيقرر القرار بأن صاحب الحظ العظيم الذي يجب أن نغبطه وأن نتمنى أن نكون مثله ونرجو أن نكون مثله، هو من؟ صاحب هذا العطاء هو من يعفو عن الناس. ليش؟ لأن هذه الأموال تذهب وهذه الدنيا تذهب، وأما الذي يسامح الناس ويعفو عنهم فإيش؟ أجره بغير حساب، أجره موفور، يبقى مدى الدهور وبعد الدهور، وفي القبور وفي الحشر والنشور يكرم بعطاءات لا تنتهي ولا تحد. أكرمنا يا ربي بهذا الإكرام، جعلنا نعفو عن الناس ونقابل السيئة بالأحسن، فيسود السلام بيننا، يسود الوئام بيننا، تسود المحبة بيننا، وما أحسن ذلك. وما أشد حربا بهذا العمل على الأعداء، الأعداء أكثر ما يخافون من الناس عندما يرونهم إيش؟ متسامحين محبين لبعضهم، وهذا يغيظهم أشد الغيظ، وهذا سبب هزيمة الأعداء، والعكس بالعكس. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا وينصرنا على أعدائنا الكفار المعتدين، وأن يذهب غيظ قلوبنا ويجعلنا متسامحين متآخين متوادين متحابين، حتى يقر بنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على ذلك، وحتى يرضى عنا مولانا، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.

ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما واخلا اسقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر

وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات.

عيب تجلس معه وقت القراء في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصل

أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة، دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

أم إبليس الرجيم لمن تصيب متلفات ومن تركها أبدلوه إيمان يطعم لحلات إذا تركها خائفا.

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

الأموات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن تزوج نصف دين

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي وإياكم مجددا في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. نتكلم اليوم عن آداب السفر إلى الحج. فينبغي لمن أراد سفرا وخصوصا في الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، يستحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه، يشاوره في الذهاب إلى الحج والتوجه إلى هذه الفريضة المباركة. وكذلك ينبغي له أن يستخير الله تعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وإذا استقر عزمه على السفر وحان وقته، فعليه بداية أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمخالفات، وخصوصا مظالم العباد، فيؤدي عن نفسه من التوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق لأصحابها وقضاء ما أمكنه من ديونه، ويرد الودائع، ويستحل كل من كان بينه وبينه معاملة أو مصاحبة، يستحلهم، يقول لهم أنا مسافر، يجعلون في حل إن كان حصل شيء أو جرى علينا أمر الله، فيستحله حتى يذهب إلى الحج نظيفا تائبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. فسفرك إلى الحج يبدأ من أنت هنا وأنت في بلدك بهذه الأمور: المشاورة، الاستخارة، التوبة الصادقة، إرجاع مظالم العباد، الاستحلال كل من كان بينك وبينه معاملة تستحل منه، تقول اجعلني في حل. وكذلك كتابة الوصية. ما يدري الإنسان بعد سفره يعود أو لا يعود، فيستعد أيضا بكتابة الوصية. من مات على وصية مات على سنة وشهادة. وأيضا عليه أن يجتهد إن كان أحد والديه على قيد الحياة أو كلاهما مثلا، فعليه أن يجتهد في إرضاء والديه وكل من يتوجه عليه بره وطاعته، يرضيهم ويخبرهم بسفره ويطلب منهم الدعاء، ويحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. ولنعتبر بقصة قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة، كيف أنهم تكلموا فيما بينهم وتعاهدوا ألا يدخلوا في الكعبة مالا فيه شبهة أو جاء من قطيعة أو جاء من حرام. فحرصوا وهم كفار ألا يدخلوا في بيت الله إلا النفق الحلال. فأنت يا حاج بيت الله احرص أيضا أن تختار النفق الحلال الخالص من الشبهة. وإذا وسع الله عليك يستحب لك أن تستكثر من الزاد والنفقة لتواسي المحتاجين وتعطي الفقراء والمنقطعين، فيكون ذلك زيادة في بر الحج كما تقدم معنا. في بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، فمن ذلك المحتاجين تواسيهم. فإذا وسع الله عليك استكثر من الزاد والنفقة حتى تعطي المحروم والمنقطع والمحتاج. وعندما تتوجه في شراء ما تحتاجه لأسباب الحج، يستحب لك أن تترك المماحكة. بكم هذا الإحرام؟ بكم هذا الشيء الذي يحتاجه في سفري من غطاء، من حذاء، من أي شيء تحتاجه في أسباب سفرك أو أسباب حجك؟ يستحب لك أن تترك المماحكة فيه، فإنك كل ما تنفقه في حجك من قليل أو كثير يعود لك أجرا وثوابا يوم القيامة. فلا تأتي تماحك المشترين أو الحلاق أو كل ما يتعلق بأمور حجك، لا تترك المماحكة فيه. المماحكة يعني المفاصلة والمراجعة في الثمن، بكم هذا، هذا غالي، بكم هكذا، بكم كذا، خصوصا أنك متوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نعم المضاربة هذه تجارية، في أمور أخرى، في بيع، في شراء، في أمور أخرى يعني دنيوية تتعلق بالذات، تتعلق بالمعاش، هذا ممكن إنسان يأخذ ويعطي فيه ويتفاصل في الثمن. أما ما يتعلق بالله تعالى فإنك كل ما تنفقه من قليل أو كثير لو زادوا عليك في سعر إحرام ولا في سعر حزام ولا في كتاب أدعية ولا في غيره مما تصرفه في أمور حجك، لو زادوا عليك في ذلك فإن لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى ومدخر لك ومذخور لك، فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. وأيضا إذا أردت الحج فعليك أن تتعلم كيفية الحج، وهذا فرض عين. لا تذهب إلى الحج وأنت لا تدري كيف ماذا ستعمل وما هو الذي ستؤديه وما الذي سوف تعمله. تذهب إلى الحج وأنت تعرف كيفية الحج، كيف، ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي الشروط، ما هي المحرمات. فهذه أمور يجب أن يتعلمها المؤمن، الأركان، الواجبات، الشروط، المحرمات، كل هذه الأشياء الأربعة ذي مهمة جدا، فرض عين، حتى تؤدي حجا صحيحا. فربما يذهب الحاج ويتوجه ويتكلف وينفق النفقات ويذهب إلى مكة ويحضر، ثم نجد أنه أنقص ركنا أو واجبا أو شرطا، وقد تجبر بدم مثل الواجبات، وبعضها ربما تؤدي إلى بطلان الحج كله. فاعلم كيفية الحج قبل أن تحج، وهذا واجب على المؤمن في أي أمر يتوجه إليه، إن توجه في صيام، في زكاة، في تجارة، في عبادة، في معاملة، في حج، في عمرة، يجب أن يتعلم حكم الله فيها، ما الأركان، ما الواجبات، ما الشروط، ما المبطلات، المحرمات، يتعلمها. وينبغي مع هذا أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير. إذا كان ما وسعه الوقت ليتعلم، اختر من طلبة العلم العالمين بأحكام الحج من يكون أو تكون أنت رفيقه في الحج، حتى تسأله في كل عمل تعمله. إذا وصلت إلى الميقات ماذا نعمل، تسأله إيش السنة، ما الواجب، كيف أنوي، ما أحرم، فتسأله ويجيبك ويعلمك، فتكون موافقا لطالب علم، فتؤدي الحج وأنت إن شاء الله على حكم الله تعالى وعلى صحة في الأركان والواجبات والشروط وتجنب المحرمات. وأيضا من مستحبات الحج أن تكون يدك فارغة من مال التجارة أو الأغراض الدنيوية الأخرى. كيف هذا؟ كما يقول بعض العوام، حاج وبياع مسابح، يذهب إلى الحج وله غرض آخر، نحج بيت الله وأيضا نشوف البضاعات، نشوف التجارات، أنا تاجر هنا، أنا أبيع أشتري في الملابس، أبيع أشتري في الأثاث، أبيع أشتري في قطع غيار، في أي شيء. أنا عند أذهب إلى نيته يذهب إلى الحج وأن يسأل ويتبضع ويشتري وما يحتاجه في أمور تجارته، أمور ذلك غير ذلك. عليك أن مهما أمكنك أن تخلص النية في السفر إلى الحج، وتجعل ما تجعله من تبضع أو هذا تابع، ليس أساسا، ليس أساسا، المهم عندي أن أؤدي فرض الله تعالى. إن تيسر الوقت بعد ذلك في شراء هدايا، في شراء بضائع، في شراء أشياء يعني عارضا ليست أساسا، كان وبها. إن لم يتيسر فأنا فرح ومسرور أن ذهبت بنية الحج قاصدا بيت الله تعالى. تذهب متوجها إلى الحج. وحتى إذا كان أنت مثلا وجدت متسع من الوقت للتبضع أو غير ذلك، فكما ذكرنا لا تجعل ذلك أساسا في توجهك وسفرك إلى الحج، فتجعل النية خالصة لبيت الله، وما جاء عرضا إن تيسر أو لم يتيسر فهذا أمر ثانوي ليس أساسيا. وأيضا مهما أمكنك أن تؤخر ذلك التبضع إلى ما بعد الحج، بعد الفراغ من أداء النسكين، فتشتري بعض الهدايا تفرح بها أهلك أو أولادك أو غير ذلك، فيكون ذلك بعد الحج مهما أمكن الإنسان. فيحرص الإنسان على هذا، يحاول قدر الإمكان يخلص النية لله تعالى. وأيضا يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه ويتجنب الزينة والترفه، فإن الحاج كما ورد أشعث أغبر، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس، يكون رفيقا حسن الخلق لين الجانب، لا يجادل أحد ولا يخاصم أحد، لا يكون يتدافع مع الناس عند الركوب إلى الباصات أو الخروج من الباصات أو التوجه إلى الطعام أو شراء أشياء أو يشتري أكل أو طعام أو حاجة من الدكان أو من غيره، فيتجنب المزاحمة مزاحمة الناس، وكل واحد يريد يتقدم على الآخر ويتزاحم في الباص ويتزاحم عند الدخول ويتزاحم عند الخروج ويتزاحم عند الفندق وعند الغرف وعند الحمامات، فكله مزاحمة ومخاصمة ومخاشنة. كن رفيقا لين الجانب، هينا لينا حسن الخلق، فبذلك يقبل حجك. إذا كان سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: يا عمر إنك رجل جلد، فلا تزاحمن أحدا عند الحجر، عند استلام الحجر الأسود، وهذا في عباده وهو سيدنا عمر المبشر بالجنة، كيف وصية النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فنحن وإياكم أحق بهذه الوصية، نستعمل الرفق حسن الخلق، تجنب المخاصمة المخاشنة والمجادلة الفارغة العقيمة ومزاحمة الناس وتدافعهم أو دفع أحد أو إيذاء أحد أو نحو ذلك، فكل ذلك نكون في عندنا رفق وحسن خلق وذوق، ذوق من الأخلاق الإسلامية النبوية الطيبة التي تجعل عليك سيمة المؤمن، سيمة المؤمن الخشية، السكون، الوداعة، فيكون إنسان هكذا لينا جانب، رحيما بالناس، رفيقا، وهكذا يجب أن يكون المسلم وخصوصا الحاج. ويستحب أيضا الإكثار من الدعاء في جميع سفره. الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فينبغي أن يكثر من الدعوات الصالحة، لا تدعو على أحد، ادعو للمسلمين وادعو لنفسك ولأهلك وأولادك ووالديك ومشايخك وأقاربك وجيرانك، تدعو لهم، تدعو للناس كلهم خصوصا للمسلمين أجمعين، فدعوة المسافر مستجابة. فهذا من الآداب التي يجب على الحاج أن يتنبه لها، وخصوصا عند سفره وتوجهه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه الآداب أو بهذه الآداب يزكو عملك ويزكو حجك، وتكون أقرب إلى القبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا التزمت بهذه الآداب ورتبت نفسك عليها وألزمت نفسك بها، فإن لك البشارة إن شاء الله أن يكون حجك مقبولا غير مأزور، ويكون حجك مبرورا بهذه الآداب الفاضلة العظيمة التي على المسلم أن ينتبه لها في أي سفر، وخصوصا إذا كان سفر طاعة. إذا سافرت سفر طاعة لأداء حج، لأداء عمرة، لصلة رحم، لقضاء حق، لإجابة دعوة مسلم أو غيرها، أو زيارة أخ لك في الله تعالى، أو زيارة حضور مجمع مبارك في أي مكان، فتكون هذه الآداب متوفرة لديك، وتكون رحيما بالناس، لطيفا بالناس، صاحب ذوق عالي، صاحب أخلاق عالية، وتحاول مهما أمكنك. يقول البعض أنه أنا الغيظ يعني فيه لا أستطيع، نقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اجعل سفرك إلى الحج دورة لك في كظم الغيظ، في الانتباه من نفسك، في العفو عن الناس، في الإحسان إلى الناس، حتى يتقبلك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط. الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب. تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
3: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم وطالب لرحمة الرحيم صلاته على النبي الكريم. فاستحضر الحبيب يا من ترتجي نور الإله الواحد القيوم. واحضر فؤادا طال في غفلته وادخل إلى حظيرة المعصوم. وقل وأنت في حبيب

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: لو حد قال لك صل على النبي في المسجل وبعطيك 1000 ريال بتصلي 1000 مرة بغيت 1000 ريال، والألف الريال بتروح بتشتري بها كيلو لحم وغلقت وكليته وصبح معاشي معك. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا نحن صلينا عليك هل لنا عاد أجر ثاني؟ قال: نعم. إيش هو؟ قال: أنتم تحبون الجنة وتريدون الدخول إلى الجنة؟ نعم. كلنا يكفينا احنا، قال كما يقولون في آية من القرآن عند الختم ولا عند التسابيح، يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة يا الزحزحة دي، الزحزحة إذا في حاجة ثقيلة ما قدرت تحملها ولا قدرت تدفرها تزوع، هكذا تزوع لمان إيش؟ لمان تقدر تحركها من حل. فمن زحزح عن النار، المهم قليل بس ندخل من الباب وداخل، يكفي هذا. صحيح انه ما حد يكره السام اللي عشان ودي انا نقع مع الانبياء ومع المقربين، لكن مجرد دخول النار والشرود من دخول الجنة والهروب من النار قدو خير كبير. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. خلاص احنا بغينا الفوز. قال: اذا هكذا يقول لسان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا أكثركم علي صلاة، أقربكم إلي يوم القيامة. يا سلام، صار الذي يكثر من الصلاة على النبي يكون قريب. فين بيقع النبي؟ بيقع النبي في الجنة. إذا نحن ما دام قريب عليه، ما دام بندخل الجنة، ليه نفوت التذكرة العجيبة ذي المضمونة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي وتكونون من أهل الجنة؟ ليش نفوتها؟ لماذا نضيع هذا المكسب الكبير؟ عش ما شئت في الدنيا، خليك كما نوح أكثر من 1000 سنة وعقب بتموت، وكل أعمالك الصالحة تأكد أنها لا تقبل إلا بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عشرة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان حوالي 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
3: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان، كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
2: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند 9:00 صباحا.

0: كلمة مفيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول الجانب الآخر من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. في هذه الآية بشارة من الحق سبحانه وتعالى للعبد الذي يكدح في الحياة الدنيا لينال عند الله الجزاء. فالمعلوم أن ما من إنسان يقدم خدمة معينة إلا ويبحث عن ثوابها أو عن ثمرتها، سواء كانت مسألة دينية أو كانت مسألة دنيوية. ما ترى إنسان مجتهد في عمل أو في وظيفة إلا وهو منتظر أن يكون له هناك جزاء أو شكور، سواء كان من جهة في الدنيا أو إن كان عبدا صالحا ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى. يبشر الله المؤمنين، يبشر الله الإنسان الملتزم بالدين، أنك حتى لو تعبت في هذه الدنيا أو لم ينتبه منك أحد أو أرهقت في هذه الدنيا، فإنك عند الله لك مكانة، فأنت ملاقي الحق برحمته، ملاقي الحق بيسره، ملاقي الحق الذي سيوفيك الجزاء. أو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بمعنى أنك اضمن أن حقك محفوظ، رصيدك لا يضيع، رصيدك لا يعبث به، ستجده ليس كما تتوقع، ستجده مضاعف. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولهذا قال: من أحسن عمله، سواء كان هذا العمل بعد الإيمان بعد اليقين كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل وإبداع العمل أو في الوظيفة أو في التجارة أو في الأمور المكلف بها الإنسان، كلما أبدع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه أمر آخر، وهو أن ينجح عمله في الحياة الدنيا وأن يرفع ثوابه في الآخرة. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة. وهذا يساعد الإنسان على أن يكون راغب في العمل، راغب في الخدمة. كلما قدم خدمة للناس، كلما قدم خدمة لله، هذا من غير العبادة، فما بالك بالعبادة. كلما اجتهد الإنسان في الطاعة، كلما اجتهد الإنسان في العبادة، قال: فإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. حتى قال بعضها للعلم: ملاقي هذا الكدح في الدنيا، ملاقي الكدح في الدنيا. يعني تجد كثير من الأولياء من كثرة طاعة الله وعبادة الله بلغوا إلى مراتب الصديقية الكبرى، لأنهم تركوا بكدحهم في مقام الإسلام، في مقام الإيمان، في مقام الإحسان، كما ورد في الحديث الشريف الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذلته بالحرب، ولا يزال عبدي الأحد، ولا يزال عبدي هذا الكدح يتقرب إلي بالنوافل، في بعض الروايات بعد الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته هذا ملاقيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ما الذي حصل؟ حصل أنه وجد ولاقى قربه من ربه، حتى أن الله تعالى من عليه بهذه العطايا أولا في الدنيا، ثم ما له عند الله سبحانه وتعالى أوسع، وما له عند الله أكبر وأعظم. لذلك الإشارة في الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك، أي بمعنى ابذل جهدك. وكما قلنا، خطاب للمسلم وخطاب للكافر. إذا كدح لنفسه، لو حتى كلمة إلى ربك إذا بتصرفها في الجانب اللغوي قد يكون إلى مسؤولك، قد يكون إلى مديرك، فقد تلاقيه كما أنت فكرت فيه. لكن عندما يكون المعنى على أصله، هو أن تكون كادح إلى ربك، أي تؤدي العمل والنية لله مخلصة، وأنت منتظر الثواب والأجر من الله، فصدقت، فالتزمت، فأديت مالك، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على حاجتك. تجد الآن كثير من العمال أو كثير من الموظفين يشتغل عند فلان، لكن هذا الرجل يمن عليه بالمرتب أو يمن عليه بما يعطيه أو حتى يمن عليه ببعض العلاقات التي تلزم هذا أن يكون تحت هذا. هذا إشكال كبير، يفقد صاحب العمل الثواب ويفقد الرجل الرغبة في العمل، فتصبح نوع من أنواع الكلف، يتكلف من أجل الرزق، يذل نفسه من أجل الرزق، يشعر أنه دليل، أمره الله أن يصبر. لماذا؟ لأجل أن يستعف، لأجل أن يحفظ ما أوجه، لكن هو ينال ثوابه وثواب صاحب العمل الذي لا يعطي حقه. لهذا يقول إخوانكم خولكم، يعني إذا كان عندك عامل أو عندك عبد في أيام العبودية عليك أن تلبس مما تلبس، أن تجلس حيث تجلس، أن حتى كان في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طبخ لك الطباخ طعاما أول ما تبدأ تأخذ منه لقمة وتضعها فيه، لأجل تشعر أنك مقدر هذا الموقف الذي تقوم به. عندما تجد الآن مفهوم الكدح، يظن الناس مثلا يظن الغني أو يظن الحاكم أو يظن الجندي أو يظن الضابط أو يظن الشخصيات الاجتماعية الكبيرة أن هذا يخدمه لأجل المال أو يخدمه لأجل جاهة، هنا يفقد هذا الرجل بهذا الغرور الثواب والأجر، فيصبح مجرد عن الأجر ويصبح شيطان في صورة إنسان، لأن الشيطان كدح وتعب من أجل الله وصلى وصام لكن أصابه الكبر فضاع عليه كل العمل، فلم يلاقي إلا ما كان ينويه من السوء أو ما كان يعتقده من الشر، فلم ينفعه عمله لأنه أصابه داء الكبر أو أصابه داء التعالي أو أصابه داء الطغيان أو أصابه داء الاستبداد أو أصابه داء الانتقام أو أصابه داء الاحتقار. فكل هذه علل تصيب الإنسان، فعندما يريد أن يكدح إلى ربه لأجل يلاقي ربه من حيث أن يدخله الله تحت كنفه فيغفر له، يدخله عالي جنته، يعطيه الله سبحانه وتعالى مراده، يبوئه من الجنان أعلى مكان، عليه أن يصبر، سواء كان يعمل عمل خير للدين أو كان يعمل عمل خير للدنيا، فإن كلاهما يؤدي إلى الثواب وإلى الأجر. وهذا هو الأصل في مفهوم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك على حسب عملك، وملاقي أيضا كذلك الثواب والأجر، كلاهما يجده الإنسان في عالم الآخرة. يحث القرآن، هذه الآية تحث الإنسان أن من طبيعة الإنسان يكدح، لكن أحيانا قد يفشل في النية، ولهذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لما نربطها بالآية السابقة إن الإنسان لا يطغى، عرفت؟ هذه آية، في الآية الأخرى يشير الحق سبحانه وتعالى إلى الإنسان في أكثر من موقع إن الإنسان لا يطغى، هذه يشير فيها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنها طبائع بشرية تحتاج إلى تهذيب، فالكدح يحتاج إلى تهذيب. أيها الإنسان كادح، يعني أنت خلقت في الحياة للمعاناة، هذه هي المعاناة، فأنت محتاج إلى راحة، محتاج إلى فرح أنك تقدم خدمة لمن يعرف قيمة خدمتك، فيقول أنت ملاقي ربك فعليك أن تخلص في عملك، إخلاصك في عملك، حسن أدائك لعملك، وظيفتك التي تقوم بها على أفضل الأوجه، لا تخاف فإنك ستجدها عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، كما هو معروف في الآية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أحسن العمل وجنبه الضرر والأذى والجدل، ورزقنا ما رزق خواص عباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، ورحمنا برحمته وغفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح شؤوننا وقضى حوائجنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجعله الوارث منا وأعاننا وإياكم إن شاء الله على ما أرده منا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى. الزمان شبيه
1: العارض اللهطل. وكان الشيخ عمر المضار اللي تعرفون له خمس اواب فضه نقيه كان العدل عليها في حضرموت كلها ما هو دليل. جعله الشيخ عمر المضار من الاسباب التي اعطاه النقابه والزعامه جعل الشرق هذا لاجل يرتبطون فلا يزيد هذا ولا يزيد هذا ولاجل تكون المراه ميمونه. وبعد كم من واحد هكذا اذا دخلت عليه زوجته أثر منزله وأعطاها وألبسها وأكرمها وعمل معها كل إحسان وكل جود مطلوب يعمله الإنسان ومقتضيات الزمان تقتضيه. أي نحن ما ننكر أن يكون الإنسان يجعل له السرير ويجعل له الدولاب ويجعل له الفراش الزين ويجعل له لأنه كله من هذا أصبحوا على مثل هذا، لكن ما ينبغي أن يكون كشر من سواه. بيزين منزله بعد وبيزين زوجته وبيأهب وبيصلح على هذا الحال غير. لكن أقل ما كان نواة العدل يتفقون عليها في شيء محدود يستفيدون منه. ومن الاستفادة اليوم هذا اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكونون أولاد ميمونين وبنات ميمونات ودار ميمون وعادات ميمونة ومسمولهم الكلمة النبوية يكونون على مثل هذا. وأما هذا التألق الزايد ابتداء ما أرى أنه يعني أنه يقدر عليه كل واحد، ولا أرى ينبغي فاطمة الزهرة تعرفون زوجها النبي بكم؟ ب400 درهم، وال400 درهم ما تتجاوز 4 دنانير. حد ما يقول أنا حرمتي أفضل من فاطمة الزهرة، حد ما يقول أنا أحتم من فاطمة الزهرة ولا نقري. هذا بيت آل محمد زوجها، ولما زوجها جعل لها مقدم حشوة هذه مشهور. ها؟ جلد قال بطعمكم عبد القادر حشوة هذه نحن هذا المشافعين بعد هذا الجلد ولا لي لكم بالناعم الفرش ومن أطايمة، ولكن لا ينبغي التباهي بالمهور. كثير يجون عندي من بعد ما يتزوجون يتنافرون، إذا جاء قال ما نبيتي ما أريد بالزوج، أنا مال الزوج ما أعشقها ولا مال إليها، ما مالت نفسي إليها ولا لغري. هذا الشوم اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التنافر سببه ما يدركونه. إذا جاء قال أنا شنا مهرتها أعطيناها 20,000 قلنا لها كم غديمة تطلعين نفسك وكم تطلع بوي شقة علشان انها تقول ام بيته وام اولاده وأليفته. ينبغي ان تقول ال20,000 اذا دخل عليها وتيسرت له، اذا ما تيسرت له يؤلف ال20,000 على قليل قليل حتى تأتلف ال20 وتجتمع ويجيلها 20 ولا 30 ولا اكثر ولا اقل. اما ابتداء ما تحكم ولا تصلح لكم. ومن كان مربوط إلى عمر بحضار أو إلى الفقية أو إلى السقاف أو إلى الحجاج ينبغي له أن يكون طريقته في هذه الأشياء. ما وصلنا إلى الأكل لا، إلا طريقته في أسرة بيقوم عليها عماد بيته يلاحظ البركة هذه التي تحصل. والنبي أعرف منكم بأنفسه وأهلكم أعرف منكم بأنفسه حتى يقوم العماد على أساس متين، لا يكون على أساس من الماء ينهار في اليوم الثاني أو من الطين الذي لا يقوى للحمل. أكثر الناس على مثل هذا الحال حصل لهم ما يحصل لهم في مثل هذه الأشياء.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: سورة الفاتحة، سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد هو الثناء على الله تعالى، رب العالمين، مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم.
1: الرحمن الرحيم،
0: المعنى ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله.
1: مالك يوم الدين،
0: أي مالك الأمر كله. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة.
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: المعنى نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة منك على العبادة وغيرها.
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: المعنى وفقنا للثبات على الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام.

0: ضالين،
1: أي أنعمت عليهم بالهداية. المغضوب عليهم اليهود، الضالين أي النصارى، وكذاك أشباههم في الضلال. آمين. المعنى استجب.
0: صدق.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله. السلام عليكم.

0: هذا جاء الآن ما شاء الله والطبع عند الطواف وبدأ ما شاء الله يصور القمر ولا ما هو حول الشغل أبدا. هذا طبعا مكروه كله هذا في الطواف، يعني الإنسان يشتغل بالدعاء، وإن بعد ما يغلق الطواف المحبين للتصاوير دي بعد ما يطوف يغلق يقعد يجي يتصور، كما واحد جاء قاعد كذا يتخشع بعدين واحد عبر قام يضحك قال له العفو، قال لا لا لا تصور، أنا يوم بيتصور قام يمثل التخش تخش. طيب
1: أيوة أيوة مرحبا مرحبا أيوة نحن في اليوم نعتمر أيوة أيوة أيوة كيف قلت؟ هو الحملة حملة كارية، أنا أحب الروتي كل ليلة روتي صبح روتي بالليل روتي. لحظة قبل بس مع الحير بس أكبر. ايوه واخبارك وين المباراة عندكم في البلاد كم جات كم في كم
0: في الطواف هو قاعد يكلم هذا
1: ان شاء الله يمكن نحضر مباراة في جدة وبرجع ان شاء الله
0: يا لول
1: ايوه تمام تمام
0: نية مباركة
1: يلا يلا على خير.
0: هذا مشكلة الجوالات الان صارت يعني شر لا بد منه. ما شاء الله جاوع الطبع وذول عند الهذا ما شاء الله تمام
2: بعدين الشغل اللي قلت لك كيف
3: شوف
2: هذيك
3: الساعه فين مربوطه كيف
0: هذول اللي يدقون لحي دول ما هم حول المطاف ابدا ولا حول الكعبه. هذا الكلام الجانبي مشكله هذا كله مكروهات في الطواف. الطواف يكون فقط لله تعالى الدعاء عبادة قراءة بكاء. قال ذا قال خلينا البكاء لا قال العاجم قال العاجم قالت الهندي والسندي يبكون والعرب ذول ماشي ما يأثر فيهم شيء.

0: هذا الرمل، هذا الرمل يرملون في ثلاثة الأصوات الأولى، الأول والثاني والثالث فقط. هذا عند الركن اليمان أيضا يشيرون بالتكبير.
1: إيه معك كنت حكم دحين أربعة ولا خمس؟ ثلاث.
2: ثلاث.
1: كم؟ نحسن خمس.
2: أنا أحسن أربعة.
3: ثلاث أنا أحسن.
1: كم؟
3: ثلاث الظهر لنا.
2: أنا أحسن سابع.
0: يا الأول.
1: الحين نجيب. وين
2: سبر. على الأقل بس. امشي على الأقل.
1: ما تبعد ثلاث بس.
2: أنت تقول ثلاث.
3: أحسن ثلاث.
2: ما امشي على الأقل.
1: أحسن. تزيد ولا. بسم الله.
0: هذا الواجب نعم. إذا كان شك أثناء الطواف يمسك الأقل. يعتمد الأقل دائما في الطواف، لكن قلنا بعد الخروج من الطواف لا عبرة بالشك، لكن انت يقن شيء يرجع، لكن ان شك بعد الطواف قد يركع بعدية الطواف قام يهرجس نقول لا خلاص ما عبرة بالشك. هذا معه عاقل بيطوف به.
4: في ساعة واحد خلق من هذا. حبة. خلق أبو يوم.
5: صفر أبو يوم. الله أكبر. واحد. حبة. يا ولدي شو نتعب. تعبت.
0: أوه نقعد في المطاف اليوم أيام ذي بيدحقون أبوه بيجيبون أجله تو. تعب هذا طاف وقف اثناء الطواف. المهم يحسب الطوفات اللي طافها وكم باقي عليه.
5: اريد
0: اذا واحد ما اكمل شوط لاي سبب، ان كان تعب، ان كان انتقض وضوءه، ان كان وقعت عليه نجاسه وراح بيغسلها، فيحسب الاشواط اللي اداها كم اديت، يعرف كم اداه ويرجع بعدين إلى المكان الذي وقف منه ويتأخر قليلا حتى يحتاط. والأولى أن يعيد الشوط من أوله، يعني إذا كان هو طاف قال ثلاثة ونص خلاص اعتبرها ثلاثة، يوم تجي بعدين كمل ابدأ من الرابع من جديد من أول الرابع، فهذا الأولى عرفنا. وإن كان يجوز من النص، يعني إذا كان من حيث وقف، لكن قد يشك الإنسان في محل وما وقف، فنقول إذا كان ثلاثة ونص خلاص اعتبرها ثلاثة ويجيب أربعة. أو دمع شطر، لكن الآن غلط هذا يوم وضع المظلة فوق الرأس، هذا ما يجوز للرجل عرفنا. وضع المظلة فوق الرأس لا يجوز، يدمعون مظلة يجعلها مرتفعة عن رأسه، لا تلامس الرأس.

طبعا هذا شوف انه يعني مرتفع الاحرام فوق الركبتين، هذا ما يجوز الطواف لانه مكشوف شيء من العوره، فما يجوز ان يرتفع فوق له فوق الركبتين، هذا ما يصح طواف. طبعا اما لبس البنطلون ممنوع في للحاج، هذا ممنوع، الحاج لا يلبس السراويل ولا الثياب ولا كل هذا، هذا الان عشان التمثيل بس، عشان التمثيل ما يكشف عورته، والا الحاج ما يلبس شيء، عرفنا ما يلبس احرام، بس ازار ورداء، لا يلبس سروال تحت الازار ولا بنطلون ولا اي شيء.

هذا الظاهر يهمر دام دي يفكر فيها ابو ادعين في قشره في راسه وفي شامبو يا اخي. لا يفكر خاف يهمر قاعد يهمر الحين عيال في البلاد مقطوع الكهرباء ولا ماشي كهرباء ولا بقى تغدوا ما تغدوا فما هو متحمل الدعاء ولا من التحمال. لا فايدة من التحمال, التحمال ماشي فايدة منه. القلق هذا كله لا فايدة, تدعو لهم أفضل, دعواتك لهم أفضل. إذا حك شعره إن رأى أنه نزل شيء بسبب الحك عليه, لكن إذا ما شاف شيء ما عليه شيء. هذا الحين ده بيسوي, هذا يمكن خاف يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة إذا تحلل التحلل الأول يجوز بثيابه. طواف الإفاضة إذا تحلل التحلل الأول يجوز بثيابه, ما عنده أي إشكال, ما في عنده أي إشكال في طواف الإفاضة يطوف الإنسان بثيابه إذا كان تحلل التحلل الأول, رمى جمرة العقبة وقص وحلق, فهذا يجوز أن يطوف الإفاضة خاص بثيابه, ما عاد يحتاج يلبس شيء. باقي المشهد الأخير.

شاء الله. هذا رمل ما شاء الله. اوه ذا بيدحقونه بيقتلونه ذا اذا كان. يا الاول تبوه الكعبه بس. هذا انتزاع من الحجر الاسود هذا معصيه اذا كان انسان بيعور ناس يقول له لا ما ما ما يهسون هذا. الله سقطوه ابو ذا خلاص هو جابه نفسه حد يقعد تحت الحجر الاسود هو. نسال الله له العافيه ان شاء الله. طمنونا عنه بس ان كانوا بخير. طيب بعض النساء يسألن في موضوع نقض الوضوء بلمس الرجل. طبعا المرأة بالنسبة للمس الرجل ما بيجي قداها لأن هي مرأة مستورة كلها وما في ليداتها صحيح الكفين مكشوفات لكن تضمها لها يعني نقضها يعني صعب إلا الحد قصدها جاء رجال ويمسها في وجهها ولا في كفها هذا متعمد. لكن المشكلة الأكبر قلنا عند الرجال لأن الرجل مكشوف القدمين مكشوفة الساق نص مكشوف المطبع جزء من بدنه مكشوف فهذا الذي يتعرض أكثر للنقض إنه بلمس النساء. لكن بالنسبة للمرأة نفسها إذا هي متسترة وساتر جميع العورة ما يظهر إلا الوجه والكفين وكفينها ردتها كذا في الوسط ما هو خلتها كذا يعني متطرفة فإنه يعني نقضها قليل يعني قليل أن تنقض أكثر شيء. الرجال الذين يشتكون من النقض بلمس المرأة الأجنبية وذكرنا لكم الحلول إما أنه يتوضع على مذهب الإمام مالك ويقلده في عدم النقض إلا باللمس بشهوة أو أنه يأخذ القول الثاني عند الشافعية أن اللامس ينتقض دون الملموس. طيب وقفنا قليل عند الوقوف مزدلفة. فالواجب في مزدلفة كما قلنا أنه بعد منتصف الليل أن يقف أن بعد منتصف الليل ولو بلحظة. وذكرنا أن منتصف الليل هو يعني نحسب الوقت من فجر مكة إلى من مغرب مكة إلى فجر مكة عرفنا. فعندنا هنا مثلا هذا عندنا هنا توقيت مكة المكرمة بنشوف نحن يوم الوقفة كم يطلع. هذا التقويم تاريخ الاثنين أول يوم في الحج 8 العرفة يوم 9 يوم الربوع. يوم الربوع هذا يوم العيد. عندنا المغرب يؤذن في عرفة يوم عرفة يؤذن الساعة 6:57 56. الفجر 24 من 6:57 إلى 24. قول أنت 6:55 يلا يزيد ولا يقصر. 6:55 إلى 7 يعني 7 إلى 5 ثمانية إلا خمس تسعة إلا خمس عشر إلا خمس 11 إلى 5 12 إلى 5 1 إلى 5 2 إلى 5 3 إلى 5 4 إلى 5 يعني 9 ساعات و25 دقيقة. هذا مدة الليل في مكة ليلة عرفة ليلة العيد. مدة الليل كم؟ 9 ساعات و25 دقيقة. نصها كم؟ 9 ساعات نصها 4.5 وال25 دقيقة قل اعتبرها 24 12 دقيقة فوق 4.5 صارت كم؟ 4 ساعات و42 دقيقة. 4 ساعات و42 دقيقة بنحط ذي الأربع ساعات واثنين واربعين دقيقة فوق المغرب فوق اللي هي 57. فعندنا 42 + 57 بتطلع كم؟ هذه 42 دقيقة فوق 57 هذه 57 + 42 يعني إلا ثلث تقريبا بيكون عندنا إلا ثلث. إلا ثلث هذه ليه هذه ليه إلا ثلث زائد 4 ساعات رجعت كم هذه من 6 10 من كم من 7 من 7 إلى 4 10 يعني 12 إلا ثلث 12 إلا ثلث. هذا نصف الليل في مكة. نصف الليل في مكة الساعة 12 إلا ثلث. فإذا جاءت دقة الساعة 12:40 وأنت في مزدلفة الحمد لله كملت اللي عليك يجوز لك الخروج من مكة من مزدلفة في أي لحظة. عرفنا الساعة 12:40 هذا لا ثلث نصف الليل في مكة المكرمة. فإذا عبرت قعدت في مزدلفة إلى كم نجلس إلى الساعة 12 لا ثلث يجوز الآن الخروج من مزدلفة. يعني من 11:30 يبدأون يطلعون الباصات على ما تتحرك الباصات. نعم إذا كانوا قدم في الطرف ينتبهون 12 لا ثلث يخرجون من إيه؟ يخرجون من مزدلفة. هذا الواجب عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة.
وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء والكبار السن وصحاب الحاجة والنساء، قال من بينفر من بعد منتصف الليل الله معه، فلم يربطها بال بال بال بال, بال, بال يعني بالضرورة أو بالحاجة، لا، وإنما كل منا نساء، حتى نساء ما بها شيء، لكن قال نفري، قال النساء والضعفاء وكبار السن والأطفال ومن كل من عنده حاجة من بينفر من بعد منتصف الليل الله معه. فكان هذا النفر، هذا ذلك الشافعية قالوا بعد منتصف الليل. عند المالكية قالوا لا، الواجب النزول في أرض مزدلفة، ما عنده ما يكفي أنك تبقى في الباص، لذلك الأفضل الخروج من الباص، لابد تنزل في أرض مزدلفة وتجلس هناك بمقدار الحط والترحال وصلاة المغرب والعشاء، يعني قالوا قدروها بساعة إلا ربع في أرض مزدلفة، لابد تنزل في أرض مزدلفة ما تتمي على الباص، وفي أرض مزدلفة تقعد نحو ساعة إلا ربع هكذا عندهم، بعدين يجوز لك النفر ولو قبل نصف الليل، المهم عندهم أنك تخرج في أرض مزدلفة ما تتمي في الباص، وأنك هناك تمكث في أرض مزدلفة نحو ساعة إلا ربع هكذا إلى ساعة يجلس ثم يخرج، فما يكفي عندهم لحظة، لا، لابد عندهم مدة أطول، مدة طويلة. طيب هذا عند المالكية، هذا يعني كان بعضهم يعني يقلد المالكية، فإذا أراد أن ينفر قبل منتصف الليل ينزل في أرض مزدلفة يقعد له ساعة وبعد ذلك يخرج، ولكن حتى لو خرج على قول المالكية لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد منتصف الليل، ولا يجوز له أن يطوف الإفاضة إلا بعد منتصف الليل، ولا يجوز أن يقص الشعر إلا بعد منتصف الليل. فمنتصف الليل ليلة العيد مهم، هذا الوقت ساعة 11:40 دقيقة 12 لا ثلث، وقت مهم، وقت مهم جدا. طيب، وان ترك المبيت لعذر كالخوف على نفسه أو ماله أو له مريض وتعهده فلا شيء عليه، هذا ما عليه شيء، إذا واحد ترك المبيت مزدلف العذر عنده مريض وتعهده ولا في شيء ولا في أمر معين ولا يحتاج مثلا الباصات والسيارات بيرتب شيء بيسوي شيء، يعني في عذر من أعذار الجمعة والجماعة فلا شيء عليه، وأما إن تركه لغير عذر فعليه دم كما سيأتي. ويستحب الغسل في مزدلفة وإحياء ليلتها لأن ليلة العيد، فيحيونها بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء إلى آخر، فهذا بالنسبة لليه مزدلفة. ثم بعد ذلك الإفاضة إلى منى، بعد مزدلفة طبعا يقعدون إلى منتصف الليل كما قلنا، ثم يخرجون إلى منى، يصلون إلى منى بعد منتصف الليل يرمون جمرة العقبة من أجل التحلل، وهي الجمرة الكبرى، لأنه لما تطلع جسر الجمرات تقابلك أول الجمرة الصغرى ثم الوسطى، هذه ما لنا علاقة بها، أول ليلة العيد ما شي علاقة لها، نحن علاقتنا بالثالثة، الجمرة الكبرى هي الجمرة الثالثة، هذه الجمرة الثالثة هذه أيضا رميها سبع جمرات مهم جدا، لأنه يتعلق بها التحلل، يتعلق بها التحلل. فيبدأ الحاج في النفر مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل عند الشافعي وحنابل، والسنة أن ينفر مزدلفة بعد الفجر كما قلنا، ولكن الآن الناس يعني كلهم يخرجون بعد منتصف الليل للزحمة ويكثر من التلبية، ويأتي بالدعاء القرآني، هذا ورد في القرآن بخصوص مزدلفة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ذكر الله في القرآن في مزدلفة أنه يكثر من دعاء هذا. إذا وصل إلى منى يبدأ برمي جمرة العقبة وحدها، لا يرمي الصغرى ولا الوسطى، يرمي الكبرى فقط، الجمرة العقبة، الجمرة الكبرى، الجمرة الثالثة، فهذه الذي يرميها وحدها بسبع حصيات. وإذا بدأ برمي جمرة العقبة ينقطع التلبية، خلاص التلبية توقف، ما عادش تلبية، غلقت التلبية، ويكبر تكبير العيد بدل التلبية. ثم قال أعمال اليوم العاشر، رمي جمرة العقبة، وهذا بعد منتصف الليل يدخل، ذبح الهدي المهدى إلى الحرم، لو كان عنده هدي للحرم يذبحه في ذاك الوقت، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة، والسعي بعد لمن أخر السعي، فهذا كله يدخل وقته بعد منتصف ليلة العيد. والترتيب بينها مسنون، فيجوز تقديم بعضها على بعض بدون أي حرج، فيجوز الرمي جمرة العقبة قبل الحلق، ويجوز الحلق قبل رمي جمرة العقبة، لكن كله بعد منتصف الليل وبعد عرفة، بعد ما وقفت بعرفة ومر نصف الليل، فيجوز أنك ترمي جمرة العقبة وأن تحلق وأن تطوف الإفاضة وتسعى بعد الطواف لمن أخر السعي. فإذا رميت جمرة العقبة قبل الحلق والطواف يجوز، وإن حلقت قبل رمي جمرة العقبة والطواف يجوز، وإن طفت قبل الحلق ورمي جمرة العقبة يجوز، وكل ذلك فعلوه الصحابة، جاءوا عند النبي يا رسول الله أنا رميت طفت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال أنا حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال أنا حلقت قبل أن أطوف، قال اطوف ولا حرج، قال أنا طفت قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج، قال فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج،
فالترتيب بينها مسنون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جمرة العقبة قال ترمى من جهة واحدة، ترمى جمرة العقبة من جهة واحدة، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ويرمي. لأنه طبعا جمرة العقبة ليش سميت جمرة العقبة؟ لأنه كان فيها عقبة وراها، هي جمرة ملصوقة بالعقبة، يعني جبل، العقبة جبل عقبة، فكان في جبل. لكن الآن طبعا جبل كسروه كله، معاشي يوم كسروه كله ظهرت الجمرة، فكان نص حوض فيها بس، لأنه النصف الثاني كان جبل، فكانت ترمى من جهة واحدة. الآن بعد ما أزالوا الجبل صارت الحوض دائري، ولكن يعني ما ندري، يعني لابد الحصى عندما نرميها أنها تأتي إلى الحوض القديم، إلى محل الحوض القديم في الأرض. فيقال الله أعلم، هذا بقى سؤال المهندسين اللي هناك اللي اشتغلوا في المبنى، هل الحصى فعلا تخرج من جمرة العقبة إلى الحوض القديم أو أنها تروح إلى خارجه؟ لذلك من باب الاحتياط نقول أن جمرة العقبة ترمى، إذا وصلت إلى جمرة العقبة أنت طلعت الجسر تمشي في جسر جمرات، لما توصل في جمرة العقبة ارجع يسار، لا تروح يمين، ارجع يسار الجمرة واستقبل منتصف الجمرة وارمي، عرفنا يسار الجمرة في منتصفها وارمي، ارمي هناك، هذا خلاص، هذا فوق الحوض القديم، فوق الحوض القديم. طيب بنوريكم الصورة أنا. يدخل وقته عند الشافعية بعد منتصف ليلة العيد ويستمر من جمرة العقبة، قال ما أقدر بنفس الليلة ارمي، ارمي بكرة، قال بكرة ما بقدر في الصم النهار، بالليل أمورك طيبة، قال بعد المغرب، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العشاء، ساعة تسعة، حيث ما بغيت تفضل اختر الوقت الذي يناسبك. لكن التحلل شو متعلق بجمرة العقبة السبع ذي حق العقبة، فلا يجوز لك أنك تتحلل التحللين إلا بها. لكن لا يصح الرمي عند الحنابلة إلى ليالي التشريق ولا قبل الزوال وأي أيامها، عجيب يعني. لكن الشافعية فتحوا المجال، الشافعية أوسع مذهب في وقت رمي الجمرة، فيجوز الرمي بعد منتصف ليلة العيد وفجر يوم العيد والضحى يوم العيد والظهر والعصر والمغرب والعشاء وثاني يوم، كله مفتوح. فهذا عندنا فهذا بالنسبة عندنا كأقوال في المذاهب، لكن هذا معدوم. يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات يقينا، فإذا شك أنا رميت ستة ولا سبعة يزيد واحدة ويرمي واحدة بعد واحدة، وأن يقصد المرمى، عندما ترمي اقصد الحوض لا تقصد الشخص، الجدار ذا هو كان أول شخص سهم لكن الحين صار جدار، فأنت لما ترمي جملة العقبة اقصد الحوض لا تقصد الجدار، عرفنا، اقصد الحوض. وأن يقصد المرمى، أن تقع الحصاة في الحوض، يرمي شوف الحصاة حقك إنه وقعت في الحوض غالبا، أما إذا مثلا أنت ترمي جاء واحد دقس يدك الحصاة حشكيت فيها إن دخلت الحوض ولا سقطت قبل، فلا بد ترمي ثانية بعدها. قال واحد معه سبع حصيات بس من مزدلفة، جاء يرمي قام طقت عليه وحدة، ولا وحدة جاء بيرميها واحد دقس يده وراحت بعيد، قام رجع المخيم قال رميت ست، كأنك رميت ست، قال وحدة طقت علي، شليت وحدة من الأرض ورميتها، رجعت المخيم ساعة كاملة مشي عشان حصى وحدة شليت من القع من الأرض، يجوز هو الأخذ الحصى من مزدلفة سنة وهو واجب، يجوز أن نأخذ الحصى من تحت الجمار شل ما في مشكلة، أما ترجع تتعذب هناك، المخيمات بعيدة عن المخيمات بعيدة عن المرمى، يعني كونك جيت من المخيم مشي ساعة كاملة لما وصلت إلى الرمي ونعمة كبيرة، عادك ترجع بلا رمي مصيبة كبيرة، عرفنا. فلابد يكون سبع حصيات يقينا، وأيضا حصي الجمار أيضا بغينا ننبهكم عليها، لابد يكون حصى لا رمل مجمع كما الفقاش ده ما يجوز، ولا سمنت لو كان سمنت متحجر ما يجوز، زفت هذا سفلت، لأنه هناك في مزدلفة بعضهم يشلون كذا يحصلها لا حق زفت السودة دي من حق السفلت، هذه بقايا سفلت ما تجوز الرمي بها، بقايا سمنت ما يجوز الرمي بها، شل حصى كذا لو فعصى لفتتت ما هي دي إلا كما الفقاش ما يجوز الرمي بها. فإذا أخذت حصى اضغطها كذا، شوفها دي حصى ولا، وشوفها إن كان سمنت ولا زفت ارميها، ما لا عبرة بها، لابد يكون حجر، أي لون حجر، أسود أبيض أصفر أحمر أي شيء، المهم أنه حجر، فلا يصح أن يكون زفت ولا سمنت ولا طين متصلبة ما يجوز، لابد يكون حصاء، عرفنا. وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، ولا الرمي بيرمي قال بالنشاب بجيب هذا المنطاب ذا بيرمي ما يجوز، لابد الرمي باليد، عرفنا.
وأيضا أن لما يروح يرمي الواحد يعني يقرب من الحوض بحيث يظن أن الحصاة سوف تصل. أشوف بعضهم على بعد 20 متر من هنا بيرمي هناك ما بتصل، يعني إلا أنت طرزان يمكن بترميها هناك بتوصل، لكن الحين ذا ما بتوصل. فلابد أنه يكون يعني تقرب بحيث أنه تتوقع أنه يعني يغلب على ظنك أنه بتوصل الحصاية لوسط الحوض. الحمد لله الآن بعد جسر الجمرات هذا الذي بنوه ما عادش الزحام ذاك الحمد لله، فواحد يستطيع أن يقرب من الحوض بكل سهولة. وعندما تقرب من الحوض أيضا تسلم من أذية الناس، لأنه ذول اللي يرمون من بعيد شوفوا اللي يدقسون في الحجاج ما يرمون في الشيطان، له يرمون أنت هناك تدخل إذا حتى أنت لو تدخل ترمي يوم ترجع يوم رميت 7 حصيات يوم بترجع انتبه على عيونك، يعني حط يدك كذا لأنه بعضهم يرمون من بعد، فأنت لو رجعت يعني أقل شيء غمض عينك، عرف كيف؟ لأنه حد رمى من بعد ولا شيء تدق في يدك ما تقع في عينك، انتبه الإنسان لأنه بعضهم هناك ما أو فين الجمرة بسم الله الله أكبر فين بتصل ما بتصل يا أخي حصل أنت هنا والجمرة هناك بعيد ما بتصل. فلا بد تقرب من الجمرة بحيث تظن أن الحصاة ترمي وترمي باليد، عرفنا؟ وواحدة بعد واحدة، قال ارتمت 2 مرة تحسب واحدة، جيت بأرمي قال برمي ومعه الحصاة هنا، بدل ما يرمي واحدة رمى 2 تحسب واحدة، لأنه لابد 7 حصيات ب7 رميات، ترمي واحدة ثم واحدة واحدة بعد واحدة، ارتمت 2 مرة تحسب واحدة، عرفنا؟ فلابد تأخذ لك تزيد حصاء ولو من الأرض وتكمل، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا. فهذا أوكي. ويسن الرجل رفع اليد هكذا ويرمي، والمرأة يعني ترفع بحيث تستطيع أن توصل الحصاء إلى إلى إلى إلى الحوض يعني، أو تقرب حاول تقرب. ويسن أن يكبر الحاج مع كل حصاء، كل حصاء الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي. عرفنا بعضهم هناك ما تجد ساعة وبعضهم يرمي بالحذي وحد بغرش الماء، هذا كله ذا مخالف للسنة، ما هو موجود هذا الأمر، هذا الأمر كله مخالف. المطلوب حصى صغير، عرفنا بعضهم حجار كبيرة إيش حجرة ما شاء الله فيرمي بها، نقول هذا كله خلاف السنة، خلاف السنة طبعا. أما الرمي بالحذي وبالغرش هذا لا يجوز، أما لو حجرة كبيرة يصح لكنه مكروه، عرفنا؟ الحجر أهم شيء إنها حجرة، عرفنا؟ كما واحد قال شاف وحدة عجوز قاعدة ما جابت حذي وتزق تحذف في الرمي، فجاء قال لها العفو يا خالة يعني هذا ما هو السنة ترمين بهذا الحذاء ومدري، فطالعت فيه قالت ليه هو يقرب لك انت زعلان ليش يعني يعني انا ارمي شيطان انت قالت ليه زعلان يقرب لك يعني ما عاد كلمها. طيب فيسن أن يكبر ويكره الزيادة على 7، يرمي 7 إذا رمى 7 غلب على ظنه أنه 7 حصيات وأن دخلت المرمى فذلك كافي. يعني آخر موضوع عندنا في الرمي بنقول موضوع الاستنابة في الرمي، بعد غدا نأخذ باقي ليه. الاستنابة في الرمي هذا من عجز وصل منا الرجال ناجح خلاص تعبان مسخن مزكم ما عاد يقدر، إذا كان المرض حقه هذا بيستمر يتوقع يستمر 3 أيام كاملة يعني بتغلق أيام التشريق وما بيقدر يرمي، فهذا يجوز له يستنيب وكل يوم بيوم، يعني أول ما يوصل منه تعبان يستنيب يوكل واحد يقول له أنا بتك ولا وكلتك ترمي عني جمرة العقبة فقط، ثاني يوم بعد الظهر يوم 11 مو ثاني يوم مو يوم العيد لا يوم 11 يدخل وقت الربيات غدا نذكر رمي ثاني يوم، فبعد ثاني يوم في الظهر يستنيب ويقول له وكلتك ترمي عني حق هذا اليوم، وثالث يوم كذلك وثاني في يوم 12 كذلك ويوم 13 كذلك. فالاستنابة للعاجز، أما غير العاجز فلا يجوز. بعضهم يقول لا خلاص أنا رميت عني وعن النساء، ليش رميت عن النساء؟ لأن النساء ما يقدرني سرن ولا مرضى ولا شيء بهن معليش، أما ماشي بهن لا ما أبغناهن يزحفن الحج إلا زحاف وتعب العفو منك، ما دام المرأة تقدر تسير ولو بعربة قال له يعني ما بتقدر تسير جمل لازم عربة، جيب لها عربة يا أخي ايش في ما حصلت عربة معليش معذور، لكن عندك عربة ولا تقدر تسير المرأة ما شاء الله ممكن يعني امرأة صحيحة بتسير بتتعب، ما قلنا التعب كل الناس يتعبون في الحج لو حاجة لك يتعبون في الحج ماشي تعب حاج فيه تعب، فلا يجوز إطلاقا انه يجي قال انا رميت عني وعن النسوان، كيف رميت عنك وعن النسوان ما يجوز يا أخي إلا إذا حد معذور نعم، أما غير معذور مرأة رجل كبير سن صغير سن
المهم انه قادر، ما يقدر معذور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن قادر ما يمكن يتخلف عن الرمي، لا يمكن ان يتخلف عن الرمي، فما استطاع. قال الا تعبان اليوم، جاء من عرفه تعبان، نم وشبع نوم، بكره ارمي يا اخي، ما في مشكله عندنا، ما هي مشكله انك ترمي اليوم ولا بكره، بكره ارمي ما في اي اشكال، عرفنا. فهذا الامر امر مهم جدا في موضوع الاستنابه. البعض يتساهل فنقول لا يكلف الله نفسا لو سعها، لكن انك واحد ماشي به، مرأة ماشي بها، صح شبه.

0: عن من أنت؟ ترمي عن ابنك الصغير الغير القادر على المشي ذا، لو رضيع ولا 5 سنين هذا اللي ما هو مميز، ممكن تروح أنت وترمي عنه، أنت تروح ترمي عنه، هذا بلا ما يحتاج كلام. لكن المميز القادر على المشي، المرأة القادرة على المشي، الكبير السن القادر على المشي، لا يجوز لك أن ترمي عنه إلا العاجز إذا كان به عذر، والعذر يستمر 3 أيام. أما إن كان عذر خفيف تعبان نم بكرة روح، يعني عذر بسيط ألا قليل كذا من حق الطريق، طب نام ارتاح بكرة روح ارمي، ما في إشكال. فهذا أمر مهم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم كل خير، ويجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا ولا حضرة النبي.
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.
2: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: يا مرتضى

0: ما أشرقت شمس العطى القيومي.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى، ما شع بدر في المدى المرسوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى، من هل مزن بالحي الموسوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى، ما فاحت الأطياب

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال ربي سبحانه وتعالى في أحاديثه الشريفة قال من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي جعلته صديقا وحشرته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. ربي سبحانه وتعالى لابد نصبر على قضائه، ربي قضاء كل شيء وقضاء وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لم وكيف قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق، وقضاء وقدر كل شيء بحق. ما يحصل في الكون هذا كله لا من تحريك ذرة ولا التباس لفتة ولا نظرة ولا لمحة ولا حركة في هذا الكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى ورضائه وإرادته كيف شاء، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من استسلم لقضائي ما يحصل شيء في الكون لا في الشرق ولا في الغرب إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وتقديره، من قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر كل شيء. ما يحصل في هذا الكون إلا بإرادته ورضاه وإرادته سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي قال فذاك الصديق وأحشره مع الصديقين. لابد الإنسان يؤمن، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: والتقوى الذي أمر الله أن تزودها، قال وتزوده من خرج عن التقوى، هي حقيقة في القلب. قال عليه الصلاة والسلام أن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالله الله أمل قلبك من الإيمان ودع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم أنك في كل يوم معرض للفتنة ومعرض للنزاع ومعرض للخصام. فلا تقابل الناس خاصة المسلمين إلا بالمسامحة والعفو، وإلا إذا فتحت باب النزاع خلاص توسع النزاع، توسع النزاع. فالجواء القاطع لجميع المنازعات المسامحة والمخاصمة، وهي ما تكفي نار العداوة. وأما مقابل الشر بمثله، هذا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول وأهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوة حتى بين القبائل. إن القاعد الله جل على وقلوبنا سليمة، هذا من أكبر الأخطار العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالسه يقول لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل لا يبهله، فخرج بعض الصحابة يبشر، قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لك. قال بماذا؟ قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال له ماذا تريد؟ قال اقبل لك يا رب واحمد الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك أعمل مثلها. قال ليس لي عمل. قال أخبرني. قال لا أخبرك وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل مثل عمله لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال فلم يخبرني. وقال لا، ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبر. قال أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال ما عندي أعمال حتى أخبرك بها، ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال لو أقبلت الدنيا كلها علي من حلال ما فرحت بها. هذا مسألة كبيرة عظيمة. والثانية قال والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منها. قال لله درك. والثالثة قال والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم، ولا أصبح وفي قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. أن هذه اللسان تدل على مرض القلب، لا حل الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما دام يتكلم بالكلام على فلان فلان فلان دليل القلب مريض يبغضهم. فلا تبغض إلا المنافقين، ولا تبغض إلا أعداء الله. وجميع أهل إلى الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تعبهم من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم وأنت يا حاج بالخصوص لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه؟ العلامة أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله، وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك. وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة، وأزل هذا الحقد، وأزل هذا الضغائن، وأطلب من يعينك عليها. وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مئة أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها يتحول أجرك كله على الله. وهل يعطيك الله أجرك فلان هذا الذي رضى عليك أو يعطيك أكثر؟ حاشا حاشا، بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد، كل أمة جاذية على ركبها، ينادي منادي ألا فليقم من ينطلق، ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا دليل. من هم هؤلاء؟ قالوا هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد، يسامحوا الناس، ولا لهم قريب، ولا وصلوا عند حاكم، والحق لهم واضح كالشمس، فتركوه لله، فيناديهم الحق يقول اليوم أجركم علي.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: لبيك يا مولاي جئتك خاضعا، وبنيل عفوك عن ذنوبي طامعا. لبيك إن الحمد دوما والثنى لك واجب، وبه أتيتك ضارعا.

خضار وفائدة. الخس، واسمه العلمي لاكتوكا ساتيفا، وهو واحد من الخضروات الورقية الخفيفة على المعدة والمعروفة بفوائدها العديدة لصحة الجسم. ومن هذه الفوائد المساعدة في خسارة الوزن، إذ يعد الخس مصدرا منخفضا للسعرات الحرارية، فنصف كوب خس فيه 4 سعرات حرارية، وهو غني بالألياف الغذائية، ولذلك فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسن حركة الأمعاء ويساعد على تجنب الإمساك والانتفاخ. ويعد الخس مصدرا للأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميغا 3، لذلك فهو يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب والشرايين. ويتميز الخس بأنه غني بمضادات الأكسدة القوية وفيتامينات ألف وجيم، مما يجعله محاربا عنيدا للالتهابات والخلايا السرطانية، ومعززا للمناعة، ومدافعا عن الخلايا والحمض النووي من التلف، ومحافظا على صحة العين وحاميا لها من الأمراض. ويتميز الخس أنه مفيد في علاج اضطرابات النوم والأرق، ومساعد على الاسترخاء، وهو مصدر لفيتامين كاف، لذا فهو مهم جدا لبناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الهشاشة، كما يساعد على تخثر الدم، ما يسهل التئام الجروح والكدمات. ويساهم الخس أيضا في تعزيز صحة الجلد والحماية من التجاعيد، والمساعدة في تجدد الخلايا وحمايتها من التلف، وجعلها أكثر إشراقا وشبابا، والوقاية من حب الشباب والبثور. ويحتوي الخس على فيتامين كاف وفيتامين هاء، ولذلك فهو يعزز صحة الشعر ويعالج مشكلات تساقطه، كما يحافظ على صحة الأظافر. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: فقرة الإعلانات.
1: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان حوالي الساعة 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
2: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء 12 اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
3: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهراً.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأخوات في الحلقة 18 من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الكثير مما يدور حول الخلاف، وخصوصا في الجانب الفقهي. في هذه الحلقات تناولنا الكثير مما يدور حول التمذهب والمذهبية والشبهات التي ترد حول مشروعية وعدم مشروعية التمذهب بالمذاهب السنية الأربعة. فضيلة الشيخ، استكمالا لموضوعنا في الحلقات السابقة، كنا ذكرنا الكثير من التهم التي يعني ترد على من يلتزمون المذاهب الأربعة. كنا ذكرنا من أمثالها وآخرها كانت قضية أن التمذهب والتفرق هو جزء من التفرق وجزء من تشتيت الأمة في أربعة مذاهب. البعض يقول ما أنزل الله بها من سلطان، والالتزام بالكتاب والسنة يكفي عن هذه المذاهب وهذه المدارس. قبل أن ندخل في بعض يعني محتويات أو في عمق هذه الشبهة، كنا ذكرنا جزء منها، مقدمة بسيطة تذكرنا ببعض ما تناولناه في الحلقة السابقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أخي محمد والإخوة والأخوات. كنا في اللقاء السابق ناقشنا شبهة أن المذاهب الأربعة أدت إلى تفرق المسلمين إلى أحزاب وشيع، ونقلنا بعض النصوص من بعض العلماء الذين ذكروا مثل هذا الأمر، وبينت ما في بعض تلك النصوص من خلل ورددت عليه، ونقلت نصوصا من فتاوى وتقريرات لبعض العلماء المتمذهبين ما يبين أن المذاهب الأربعة كلها على خير وهدى، وفيها من السعة وفيها من الرحمة الكثير، وأنه لا ينبغي التعصب لواحد منها دون الآخر. هذا هو تقرير العلماء، هذا ما ذكرناه في اللقاء السابق. والذي أريد أن أضيفه في هذا اللقاء أن العلماء رحمهم الله لم يكتفوا في قضية التعامل المبني على المحبة والرحمة واعتقاد الخيرية في هذه المذاهب، لم يكتفوا فقط بمجموعة من الفتاوى أو النصائح في هذا المجال، بل إنهم وصلوا إلى درجة أعلى من هذا، وهذا الذي أريد أن أركز عليه في حلقتي هذا اليوم، وهي أنهم وضعوا وقننوا قواعد فقهية يسير عليها المجتهد والمتمذهب في تعامله مع هذا الخلاف الفقهي. يعني كما أن هناك قواعد فقهية، مثلا عندما نقول الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، قواعد فقهية صاغ الفقهاء رحمهم الله مجموعة قواعد فقهية في التعامل مع الخلاف الفقهي بما يدل على تقدير وإعذار هذا الخلاف والمختلفين.
0: إذا لم يكن الموضوع اجتهادات فردية من عالم ذكر نص فيها ما يشار من خلاله على قضية تقبل خلاف، إنما كان الموضوع مؤصل من قبل هؤلاء العلماء من خلال وضع قواعد وأسس لضبط هذا الخلاف.
1: نعم، هذا
0: دعنا شيخنا نبسط في هذا المجال قضية القواعد التي وضعت من قبل العلماء لضبط هذا الخلاف، خصوصا نحن نتكلم في هذه السلسلة عن فقه هذا الخلاف.
1: نعم،
0: وهي توقع أنها جزء مهم من هذا.
1: هذه حلقة هذا اليوم هي الحقيقة مهمة جدا للغاية، حلقة في ضمن هذه السلسلة كيف تعامل العلماء مع الخلاف قديما وحديثا. فذكرنا مجموعة من الفتاوى والأقوال. الآن مما يؤكد قضية هذه النظرة الواسعة، هذه النظرة المبنية على حسن الظن واعتقاد الأفضلية والخيرية في المذاهب رغم اختلافها، هو مجموعة قواعد فقهية وضعها العلماء. والقاعدة الفقهية أشبه ما يكون بقانون فقهي يسير عليه المجتهد في طريقة التعامل مع الخلاف.
0: وهل هذه القواعد تشمل جميع المذاهب أم أنها مختصة بمذهب أم أنها تختلف بين مذهب وآخر؟
1: هي مشتركة بين المذاهب الأربعة، الجميع قررها، نص عليها في كتب أصول الفقه أو في كتب القواعد الفقهية، وربما أحيانا تأتي حتى في الكتب الفقهية منثورة مبثوثة عندما يحكى خلاف أحد المذاهب، فتذكر هذه القاعدة مما يؤكد اتفاقهم على يعني صحة هذه القاعدة وعلى العمل بها.
0: جميل.
1: نعم، فمن أوائل هذه القواعد القاعدة التي تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، بمعنى أنه عندما يأتي قاضي أو مفتي أو ولي أمر المسلمين أو قائد أو وزير وعنده أداة من أدوات الاجتهاد واجتهد في أمر ما فوصل في أداه اجتهاده إلى مخالفة اجتهاد قبله، فإنه لا يسوغ له أن ينقض ما مضى من الاجتهاد السابق وأن يستأنف أحكاما جديدة، يعني تتبع الأحكام السابقة فينقضها ويعيد القضاء فيها أو العمل بما أداه اجتهاده الجديد، إنما يترك ما مضى على ما هو عليه ثم يبدأ هو في تطبيق اجتهاده الجديد. هذا معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهي مأخوذة من قول سيدنا عمر رضي الله عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، في مسألة من مسائل الفرائض والمواريث تسمى بالمسألة المشركة، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها لكنها معروفة عند طلبة العلم، قضى فيها بقضاء معين ثم تكررت هذه الحادثة نفسها في سنة تالية فقضى فيها بنفس القضاء السابق، فإذا به يناقش ففكر في هذه المناقشة فأفتى بشيء جديد، فقيل له: ولكنك قضيت عام كذا بخلاف ذاك، فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فدل على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نحن نتكلم هنا عن الاجتهاد، والاجتهاد المبني على أدلة ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، أو ليس هناك دليل إنما هو قياسات واجتهاد ونظر في المسألة. أما عندما يكون الرأي الذي توصل له إنسان ما رأيا يخالف صريح ونصوص وظاهر الكتاب والسنة، تلك الأدلة القطعية في ثبوتها ودلالتها، فمثل هذا ينقض أمثال هذا الحكم، وقد نص الفقهاء عليه، وهذا يدخل فيها تلك الفتاوى الشاذة الضعيفة التي ندت وخرجت من أحد العلماء في فترة ما ثم اتفق العلماء على عدم صحة الرأي في هذه المسألة، وهذا سنناقشه كأمثلة فيما بعد.
0: جميل.
1: بعد حلقتين أو ثلاث حلقات، لكن الآن هذه قضية أنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا نحترم اجتهاد جميع العلماء حتى من خالفنا في اجتهادنا.
0: جميل جدا. هل ذكرتم شيخنا يعني هل هذه القاعدة هي الوحيدة التي تحكم قضية الخلاف، أم أن هناك الكثير من القواعد التي بنيت لتقنين هذا الخلاف؟
1: لا طبعا، هناك يعني مجموعة قواعد أخرى كما ذكرنا، هناك من ضمن القواعد قاعدة تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهي مسألة في نظري أنها أعلى وأرفع من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول الاجتهاد لا ينقض باجتهاد سابق، الآن ليست فقط قضية النقض، الآن حتى الإنكار لا ينكر في مسائل الاجتهاد ما دام أن هناك عالما أداه اجتهاده المبني على طرق صحيحة إلى حكم ما، فإنه لا ينبغي لمن خالفه أن ينكر عليه. نعم له أن يناقشه، لكن أن ينكر عليه أو أن يحتسب عليه فهذا لا يصح. وهناك شواهد كثيرة طبعا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أفعال من تبعهم ولاحقهم من العلماء. من الأمثلة مثلا مما قد يرتبط بالقاعدة السابقة أكثر من هذه القاعدة، قضية اختلاف سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما في قضية قسمة المال الذي يأتي إلى بيت مال المسلمين، فكان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم بين الناس بالسوية، وكان يرى أن المفاضلة بين الناس هي بالأجر والسابقية إلى الإسلام، أما المال فهو معاش ومغنم فيتساوون فيه. سيدنا عمر رضي الله تعالى كان يرى أن يقسم المال على حسب السابقية والأفضلية، فيقول لا أساوي بين من قاتل رسول الله مع من قاتل مع رسول الله، فكان يفضل المهاجرين والأنصار خصوصا السابقين منهم، وكان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهن، وكان يوزع بطريقة مقننة، ولم ينقض ما عمله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وحتى عندما ناقشه قبل وفاة سيدنا أبي بكر، أخبره أبو بكر أن هذه هي نظرته، ما يعني جادل في الإنكار إلى أن توفي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم تولى هو الخلافة عمل بالاجتهاد الجديد، فلم ينقض الاجتهاد السابق، وفي نفس الوقت لم يكن هناك إنكار منه على سيدنا أبي بكر بقدر ما كانت مناقشة تدور بين العلماء رحمهم الله تعالى.
0: نعم، في هذه القاعدة البعض يعني يصفها بأنها قاعدة خطرة جدا، ويصفها البعض بأنها قد تعطل باب كبير وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى عليك الشيخ أن النسبة العظمى الآن مما يختلف حوله أو مما ينكر في مجتمعنا قد يكون أمر مختلف. على سبيل المثال كشف الوجه للمرأة، الكثير اليوم ينكر مثلا على النساء بأن يكشفن وجوهن على الرغم من وجود خلاف في هذا المسألة. فهل يعني هذا عدم الإنكار على أي مسائل المختلفة، أم أن هناك مسائل محددة هي ما نستطيع أن ننكر فيها حتى وإن حصل فيها خلاف؟
1: نحن طبعا لا نستطيع أن نتتبع المسائل مسألة مسألة، هذا مما يعسر ومما لا مطمع لنا فيه، إنما نحن نضع قواعد وضوابط لهذا الأمر. أي مسألة كان الخلاف فيها ناشئا من ظنية دلالات الأدلة أو ظنية ثبوتها أو مسائل مستجدة ليس فيها نصوص بعينها، فهذا مما يسوغ الخلاف فيه. فإذا ساغ الخلاف فيه وجب أن لا ينكر، أي أن لا ينكر فيه حتى لو كانت هناك عشرات الألوف من المسائل. كما ذكرت لك ممكن أن يبين، يناقش، يتناقش العلماء، يؤلف بعضهم على بعض كيبدأ وجهات النظر والرأي والنصيحة، لكن لا يصح الإنكار. الإنكار ماذا يعني؟ الإنكار هو قضية الاحتساب، المنع، فرض الرأي، التغليظ، التبديع، التفسيق، الاتهام، هذا كله لا يجوز. الذي يجوز هو تلك المناقشات التي تكون بين العلماء. فقضية وجه المرأة هناك رأي وهو رأي قوي ووجيه أن وجه المرأة ليس بعورة، أو بمعنى آخر بعضهم يقول هو ليس بعورة لكن لا يجوز النظر إليه. لكن في واقع هذا الزمن، وطبعا مما اتفق عليه العلماء، أنه يجب إذا لم يكف الرجال عن النظر إلى وجه المرأة وكان الزمان زمان فتنة، فإنه يجب عليها هي أن تبادر بستر الوجه. ثم حتى من أجاز لها كشف الوجه لم يجز لها هذا التزين وهذا التبرج وهذا التجمل، لم يجيزوا لها. ويأتي واحدة تقول الله أنا استفتيت العالم فأفتاني بجواز كشف وجهي، لكنه لم يفتيها مثلا بذلك الكحل الذي يزين العين وبتلك الأصباغ التي تزين الوجه وهذه الألوان هذا وذلك العطر وما شابه ذلك، هم لم يجيزوا لها هذا. فينبغي للنساء يعني أن لا تأتي المرأة وتحاول أن تبرر تقصيرها في حق الله سبحانه وتعالى بفتوى عامة.
0: لعلنا نكمل في هذا الجانب، لأن القاعدة الثانية يثار حولها الكثير من يعني الإشكالات والمسائل، لكن بعد فاصل قصير استأذنك فضيلة الشيخ، في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 18 التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير من الشبهات التي تثار حول المذهبية والالتزام بالمذاهب. وذكرنا في الجزء الأول من هذه الحلقة بعض القواعد التي كانت توضع من الفقهاء والعلماء لضبط عملية الخلاف. فضيلة الشيخ، ذكرت قاعدة قبل الفاصل، حقيقة قاعدة مفصلية ومهمة، خصوصا أنها يعني من القواعد التي لو فهمت بالشكل الصحيح لخف على المجتمع الكثير مما يحصل من عمليات الإنكار. القاعدة كانت تذكر أنه لا خلاف لا إنكار في مسائل الخلاف. ذكرنا أو أذكر على سبيل المثال الكثير من مجتمعاتنا، خصوصا المجتمعات التي تتميز بالتعددات المذهبية أو التعدد المذهبي، تصلي في مسجد يجهر بالبسملة ثم تصلي في مسجد آخر يقنت في صلاة الفجر. كل هذه الأمور هل هي من الأمور التي يجب على المسلم أن يقبل فيها الخلاف وأن لا يتعدى حدود هذا الخلاف إلى الإنكار على من يقومون بهذه المسائل الخلافية؟ إضافة إلى أن هل هذه المسائل الخلافية التي تحصل بين العلماء كلها مستساغة في قضية أن نقبل هذه الخلاف بين المذاهب أم أن لا هناك حدود لهذه المسائل؟
1: الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، والذي أقول باختصار أن الأمثلة التي ذكرتها في قضية الإنكار في القنوت والبسملة وما شبه ذلك من المسائل، هذا مما لا يسوغ فيه الإنكار، مما لا يصح فيه الإنكار، الذي يجوز فيه ويقبل فيه قضية النصيحة، قضية طرح وجهة النظر، قضية ربما المناقشات العلمية بين العلماء وما شابه ذلك. أما قضية الإنكار وهي درجة أعلى، الإنكار يقتضي الكف، كأنه أمر بالكف عن مثل هذه الأمور، هذا مما لا يسوغ. وكما ذكرنا أن معظم المسائل التي جرى فيها خلاف بين العلماء مما لا يسوغ فيه الإنكار، يعني ينبغي أن يترك هكذا ويبقى كل على ما أداه إليه اجتهاده وعلى ما سار عليه من الأقوال، لأن معظم هذه المسائل إنما بنيت على أدلة فيها شيء من الظن في ثبوتها أو في دلالتها أو في طرق استنباط الأحكام منها. بعض المسائل كانت تخريجا وتفريعا على مسائل سابقة، مسائل غير منصوص عليها، وبالتالي الخلاف فيها مقبول. متى نقول هذا الخلاف مرفوض وبالتالي يجب الإنكار فيه؟ هذا في المسائل التي لم تبنى على دليل أو بنيت على أدلة ضعيفة في مقابل آراء أخرى بنيت على أدلة قوية واضحة، قوية في ثبوتها، واضحة في دلالاتها، فيكون القول الآخر المقابل هذا تسمى الفتاوى الشاذة أو زلات العلماء أو سقطات العلماء. وهذا سأخصص له واحدة من الحلقات، سنتكلم في قضية ضوابط الانتفاع والاستفادة من خلاف العلماء وهذه الثروة الفقهية، سأذكر قضية الزلات والسقطات. أما ما عدا ذلك فالخلاف فيها ساء، وبالتالي الإنكار فيها غير مقبول. جميل. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن السلف جرف عندهم هذا الخلاف فلم يكن بعضهم ينكر على بعض من أيام الصحابة ومن بعدهم.
0: جميل جدا. لكن يعني البعض يسأل الآن، إذا من المسؤول عن التأزم أو التأزيم في الواقع المجتمعي اليوم، في الواقع الديني، في المشهد الالتزام والملتزمين؟ عمليات الإنكار اليوم مفتوحة على مصراعيها على ما يقولون في كل مسألة وكل صغيرة وكبيرة، حتى في مسائل مثل هذه التي ذكرت. من المسؤول عن تأزيم والتجديد في قضية الإنكار في نفس هذه المسائل؟
1: يعني هو يبدو لي أن السبب في ذلك يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يصل ثقة العالم في رأيه واعتداده، أن يصل يعني اعتداده برأيه إلى درجة لا يرى فيها الآخرين، كأنه يلغي وجودهم، يلغي عقولهم، يلغي اجتهادهم ووجهات نظرهم، فيرى نفسه هو الوحيد المؤهل للاجتهاد، وأن ما وصل إليه من الأحكام هو الصحيح الذي ينبغي العمل به. هذه نسميها نظرة الغرور والاستعلاء، ولذلك هذه لا يعلم أن أحدا من أئمة المذاهب الأربعة ومن جاء من بعدهم أنه ادعى لنفسه هذه المزية. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: ما نقوله هو رأي، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. والإمام الشافعي يقول مثل ذلك، والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم يرون أن ما يأتون به من مسائل في الغالب هي اجتهادات، وبالتالي لا ينبغي فيها الإنكار. هذه وجهة، هذه واحدة. الأمر الآخر، ربما البعض ينكر بناء على أنه يسير على غير القاعدة التي نسير عليها، أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فيقول لا، بل يجب أن يكون هناك إنكار في مسائل الاجتهاد.
0: هل هناك من قال
1: أحسن؟ نعم هناك، يعني القاعدة تقول، القاعدة الفقهية قاعدتنا تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. فجاء بعض العلماء ومنه ابن تيمية رحمه الله فقال هذه القاعدة غير صحيحة، بل الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قيل له ما الفرق بين الاجتهاد والخلاف؟ قال الخلاف هو ما كانت فيه الآراء غير صحيحة، أما الاجتهاد فهذا ينبغي الإنكار فيها، أما الاجتهاد فهو ما كانت الآراء فيه صحيحة أو لها وجهة أو لها اعتبار، فبالتالي لا يسوغ الإنكار فيها. فمن الفتاوى التي ذكرها ابن تيمية والأقوال النصوص التي أرى أنها فعلا كانت مبعثا للتأزيم والإنكار والتشديد هو هذا النص الذي نسبه ابن قاسم يقول قال شيخ الإسلام قولهم مسائل الاجتهاد لا إنكار فيه ليس بصحيح. هذه الآن تبدأ المشاكل، يعني مسائل الاجتهاد ينبغي فيها الإنكار، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، يعني إما فتوى أفتيها أو عمل أعمله. أما الأول اللي هو القول الفتوى فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره اتفاقا. نحن نقول هذا صحيح إذا كان يخالف إجماع العلماء أو يخالف السنة الثابتة، ومن قال بهذا القول المخالف ليس لديه سنة فهذا ينبغي إنكاره. وإن لم يكن كذلك، طيب لم يكن كذلك، ليس في دليل، ليس هناك إجماع، الأدلة متكافئة، يقول كنت أتوقع أنه يقول فهذا لا إنكار فيه، فإذا به يقول فإنه ينكر، يعني حتى هذا ينكر عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. ما الذي اتضح لنا الآن حتى ألخص المسألة؟ ابن تيمية يقول أن الفتاوى والآراء والأقوال إن كانت تخالف إجماعا أو سنة فينبغي أن ينكر فيها، وإن كانت لا تخالف ذلك فينبغي أن ينكر فيها أيضا، لأن جمهور العلماء والفقهاء يرون أن المصيبة واحد
0: وكأن الحق واحد وباقي الآراء نعم. هي خارج هذا الحق.
1: هذا الكلام من ابن تيمية فيه خطورة شديدة جدا، لأن جمهور الفقهاء فعلا يقولون المصيب واحد هذا، لكنهم يقولون لكنه غير معين لا يمكن تعيينه، فبالتالي الحق مشاع بين المذاهب، فيمكن في مسألة ما يصيب فيها المذهب الحنفي وتخطئ المذاهب الأخرى، وفي مسألة أخرى يصيب فيها المذهب المالكي دون المذاهب الأخرى، وأحيانا يجتمع مذهبان على الصواب ويخطئ مذهبان آخران، وربما أحيانا تأتي أربعة آراء مختلفة كلها تحتمل. فالصحيح أن يقال أن إن كان الرأي يخالف السنة الثابتة الصحيحة والدليل الذي بنيت عليها هذه الفتوى ضعيف فينبغي الإنكار فيه، أما ما عدا ذلك فإنه لا ينبغي الإنكار فيه بل ينبغي الإعذار، لأنه وإن كان عند الجمهور الحق واحد لكنه غير متعين، غير معين، غير محدد، هو شائع بين هذه الآراء.
0: جميل، دعنا شيخ يعني نذهب إلى كلمة فاصلة في قضية الإنكار وتعليق بسيط على رأي الشيخ أو العالم ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة.
1: أنا أريد أن أتي بنصين ككلام فاصل، أحد النصين من المذهب الحنبلي، أن الإمام ابن تيمية رحمه الله ينتسب لهذا المذهب في الجملة وإن كان مجتهدا في كثير من المسائل، مما قاله مثلا الإمام البهوتي الحنبلي يقول في شرح منتهى الإرادات، يقول وهو يقرر هذه القاعدة ويقرر ما نقوله، ويقول ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي ليس لأحد أن ينكر على مجتهد أو مقلد يعني متمذهب فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولو قلنا المصيب واحد لعدم القطع بعينه، هذا الذي نقوله. بينما ابن تيمية يقول حتى لو كان الأدلة متكافئة أو ليست هناك أدلة فإنه ينكر عندما يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. طبعا هناك عندي من نصوص المذهب الحنبلي الشيء الكثير، مما قاله العلامة السيوطي الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى، وهذه تشير إلى كلمة ابن الجوزي الذي ذكرتها لك منذ قليل، يقول ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال ابن الجوزي في السر المصون رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، شف هذا تصرفات عوام، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي تعصب الشافعية، وإذا صلى الشافعي في مسجد حنبلي وجهر بالبسملة تعصب الحنابلة، وهذه مسألة اجتهادية والعصبية فيها مجرد أهواء يمنع منها العلم. النص الذي يريد أن أختم به هو للإمام الولي المنور الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في شرح صحيح مسلم، وهذا كلام ذهب، هذه قاعدة ذهبية، يقول ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، المجمع عليه ينكر من يخالفه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، هناك من يقول كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن انظر إلى فهم الفقهاء، يقول لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من هذا الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، طبعا هذه قاعدة ثالثة الآن يضيفها الإمام النووي وهي مذكورة في كتب قواعد الفقهية، وهي الخروج من الخلاف مستحب. لحظة، ذكرنا نحو ثلاث قواعد. الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد،
0: لا إنكار
1: في مسائل الاجتهاد، وهذا أعلى، ليست نقض الآن حتى لا إنكار. الثالثة تقول الخروج من الخلاف مستحب، يعني إذا خالفك الآخرون قدر اجتهادهم، اعمل من التصرفات ما يمكن أن تجمع بين اجتهادك واجتهادهم،
0: تقريب
1: تقريب. نعم، هذه نظرة أعلى الحقيقة في التعامل. يقول فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وذكر أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء، هذا مسألة خطيرة، في أن من قلده السلطان الحسبة، جاء الإمام ولي الأمر قال أنت يا فلان جعلناك المفتي، جعلناك القاضي، جعلناك رئيس هيئة المعروف النهي عن المنكر، أنت وليناك الحسبة، يعني قضية الأمر معروف.

مسجد نمرة. يسمى هذا المسجد بعدة أسماء مثل مسجد النبي إبراهيم ومسجد عرفة، على أن اسم نمرة غلب عليه نسبة إلى جبل نمرة إلى الغرب. وكانت نمرة في الأصل قرية خارج عرفة أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سار منها إلى بطن الوادي حيث صلى الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة في بطن عرنة. في هذا المكان قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه سورة براءة عندما طلب النبي منه أن يبلغها عنه للبراءة، وبأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، على أن شهرة المكان أوسع من ذلك بكثير. ففيه خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الشهيرة في حجته الأخيرة والتي تسمى خطبة

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس الذي يدل ظهوره على العقل، والأمر بالعض على السنة بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها. محدثات الأمور، أي الأمور المحدثة في الدين وليس لها أصل في الشريعة. ضلالة، بعد عن الحق. ويرشدنا الحديث إلى سنة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة وسعادة الدنيا والآخرة، والنهي عما أحدث في الدين مما ليس له أصل يستمد منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سلامة، السلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في هذا الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله، وهي 360 عضوا. تعدل بين 2، أي تحكم بالعدل بين متخاصمين، وبكل خطوة، الخطوة بفتح الخاء المرة من المشي، وبضمها بعد ما بين القدمين، وتميت الأذى بفتح التاء وضمها تزيل، والأذى كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك. ويفيد الحديث أن للبدن زكاة كما أن للمال زكاة، وأن زكاة البدن هي أعمال الخير، وأن أبواب الصدقات كثيرة في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منيا. علقة، قطعة دم لم تيبس وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة، قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله تعالى من أنه بعد عمله المتواصل سيختار لنفسه طريقا آخر ويموت على غير ما كان عليه. ويفيد الحديث أنه يقدر على الإنسان الشقاوة أو السعادة قبل الولادة، وأن الأعمال بالخواتيم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم مرضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سبل الصلاة تدلو ترأسوا سبل الأقدام يرحمني يرحمكم الله.

الله أكبر الله أكبر كبير. يا حضرين يا حضرين سمعت مسكيه أشرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الحمد لله الرحمن استغفرنا في صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين. الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين إليك نستعين إهدنا الصراط آمين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحية.

اللهم اغفرني من جنب ثم خلت ما سررت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه

0: العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريين

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

من طرائف النحويين. عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي، فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

0: قضية الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في ظلال شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها لنا الإمام الترمذي رحمه الله، إلى أن بلغنا إلى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب معقود لبيان ما يتعلق بصفة الخبز الذي كان يتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخبز معروف، وبه إليه قال: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أشد الخلق خبرة بطعامه، فأخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا، ما كان يوم ويوم فيهما، إنما إذا وجد في يوم لا يوجد في اليوم الثاني. وفي هذا بيان لمجاهدته وتقلله صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام، وفيه أيضا أن الدنيا هينة على المولى سبحانه وتعالى، فرسول الله وهو أحب خلق الله إليه يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله، مما يدل على هوان الدنيا، فلو كانت عظيمة لوهبها ولمنحها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها وملبسها لأفضل خلقه وأحب عباده إليه. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. الحديث أيضا في جامع الترمذي، فيه بيان قلة الطعام في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لحاجتهم فضلا عن أن يفيض أو يتبقى منه شيء. وقد روى الإمام البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياه. المرأة ببنتيها تريد شيئا، ما وجدت عند أم المؤمنين إلا تمرة، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وبيلي قال: حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت ابن زيد عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وهو في جامع الترمذي أيضا. قوله طاويا أي جائعا، خالية بطونهم من الطعام، مأخوذ من الطوي أو من الطوى وهو الجوع. وخمص البطن، يقال رجل طاوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. وبلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه والحديث في صحيح الإمام البخاري وفي جامع الترمذي أيضا النقي قيل هو الدقيق الأبيض الخالص ولا يكون كذلك إلا إذا نخل أكثر من مرة وقوله إجابة ما رآه أي فضلا عن أن يكون أكله ويشبه هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله وقوله هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناخل جمع منخل وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما قوله كيف كنتم تصنعون بالشعير ما دام ليس عندكم مناخل خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء فإذا خبزت استعسر مضغها بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخاف ويكون أيسر قوله كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه جاء في جامع الإمام الترمذي كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر والحديث في البخاري وفي جامع الترمذي قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف قوله على خوان الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام قد يصنع من الخشب أو نحوه قوله ولا في سكرجة السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ونحوه قوله ولا خبز له مرقق المرقق هو الملين المحسن الناعم قوله على هذه السفر كنا نأكل على هذه السفر السفر قد تكون قطعة من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام وهديه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب كسائر الأبواب وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على شيء مرتفع خوان في شيء من الترفه بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة فيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط على الأرض والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها وقد تقدم قول قتادة كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع أي عنده شيء مرتفع يوضع عليه الطعام وأنس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين
1: ذي الخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى وجسم

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: حسن النية هي الذي ترقيك وتجعلك في المستقبل عالما متمكنا، حتى إذا عدت إلى بلدك تشرق فيها مثل الشمس المشرقة أو النجم اللماع، فيحصل بك النفع وتكون بذلك خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من ثلاث أشياء. أولا حسن النية، إيش نيتك أنت إذا طلبت العلم؟ إيش بقى تعمل في بلادك؟ لا بد أن تحرر نيات صالحة وتكون صادقا فيها. الشيء الثاني، ما يكفي حسن النية، لابد من الجد والاجتهاد، ويحصل الجد والاجتهاد بكثرة المطالعة وكثرة الاطلاع والحرص على مجالسة العلماء. والشيء الثالث هو العمل والتقوى الله والتحلي بمكارم الأخلاق. فالمعاصي الذي يرتكبها الشخص الذي هو عنده شيء من العلم تعود عليه بالضرر. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. فالمعاصي وخصوصا الشاب في سن الشباب متعرض للمعاصي كثيرا، ولكنه إذا اتقى الله وراقب الله وابتعد عن كل المعاصي صغيرها وكبيرها وثبت على ذلك، هنا يظهر عليه نور العلم، تظهر عليه نور التقوى، ويفتح الله عليه فيما لا يعلم زيادة على الذي يعلم. ولهذا قال في الحديث: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال أيضا في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. أنت عليك أن تلازم التقوى ملازمة الظل للشخص، وخصوصا من المعاصي الذي هي محبوبة عند البشر ومحبوبة في الطباع البشرية، تدعوك نفسك لأن ترتكبها، والشيطان يدعوك والدين يمنعك. فأنت رجح جانب الدين، ولا تتبع هواك ولا نفسك ولا شيطانك ولا هواك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، واليوم نذكر حديثا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث روح الكلاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث يعلمنا دقة الطهارة في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة من غير طهارة. فإذا دخل المسلم إلى صلاته وهو غير مستيقن من طهارته، فإن هذه الصلاة التي من غير طهارة تلبس على غيره، لأن المسلم تختلف نسبة الحضور عنده وعند غيره. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. سبب هذا الحديث الذي جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوله يخبرنا عنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روح الكلاعي رضي الله تعالى عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأصحابه فقرأ سورة الروم فردد فيها، بمعنى أنه صار يردد الآية مرارا، وليس هذا من عادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أكمل رسول الله صلاته وخرج من صلاته بالسلام، التفت إلى أصحابه قائلا: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن ينبغي للمسلم أن لا يشوش على غيره. نجد اليوم بعض المسلمين يصلون صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره، فإذا بهم يرفعون أصواتهم حتى يسمعون غيرهم، يسمعون من يقف عن يمينهم ومن يقف عن شمالهم، وهذا من التشويش الذي ليس من هدي رسولنا وليس من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما يقول بعضهم: علمت بأنني ينبغي لي أن أسمع نفسي في الصلاة. نقول: نعم، أسمع نفسك بتحريك الشفتين وحضور قلبك في صلاتك، لكن لا يعني ذلك أن تسمع من على يمينك أو من على يسارك، لأن في هذا تشويش على من يصلي على يمينك ومن يصلي على يسارك وإشغال له عن صلاته، فلا يجوز ذلك. فلقد قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من يصلي بغير طهارة وفي من يصلي بثياب غير طاهرات: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور. فينبغي للمسلم أن يتطهر طهارة كاملة برفع الحدث الأكبر والأصغر وبطهارة الثوب وبطهارة المكان، حتى تكون صلاته صحيحة بالمعايير التي علمه إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نحب أن نقف على قصة ورود حديث آخر، وهو ما أخرجه ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر،
ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير خطير أيها المسلمون، خطير أيها المستمعون، فينبغي لنا أن نحذر أن نكون ممن يتسبب في هذه الخمس التي تكون سببا لضياع ولهلاك كثير من المسلمين. وعن سبب هذا الحديث يقول عطاء بن أبي رباح: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فأتاه رجل من أهل العراق فسأله عن إرسال العمامة، إرسال العمامة خلفه، فقال له ابن عمر: سأنبيك عنه بعلم إن شاء الله تعالى، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرة رهط في مسجده، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس. ثم أمسك الفتى وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن: لا تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله الحفظ من الفواحش. أيها المستمعون، نجد اليوم بعض الفواحش قد انتشرت في البيوت بل وفي المدارس بل فيما أبعد من ذلك، سببها عدم مخافة الله عز وجل وعدم الاهتمام بالأولاد وعدم الاهتمام بالبنات وعدم المراقبة والمتابعة لأخلاقهم ولصحبتهم ولألفاظهم ولما يملكون من جوالات أو دراجات أو سيارات أو كمبيوترات أو غيرها. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والسنين أي أعوام الجدب، نسأل الله العافية والسلامة وشدة المؤونة. إذن نقص المكيال والتطفيف في المكيال والميزان، بعض التجار لا أمانة عندهم. يا أصحاب الخضروات، يا أصحاب الدكاكين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن لا نكون من أهل هذه الصفات التي يكون بسببها الخسران في الدنيا والآخرة. ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. تقول دراسات علمية في هذه الأزمان بأن التجار لو دفعوا الزكوات إلى مستحقيها لم يبق فقير على وجه الأرض، ولكن التجار، لا نقول أنهم لا يدفعون الزكوات، ولكن بعضهم لا يدفع الزكاة، وبعضهم يدفع الزكاة إلى غير مستحقيها، يدفعها إلى بعض العمال عنده، يدفعها إلى بعض أرحامه، يدفعها إلى بعض أصدقائه، وهم ليسوا من أهل الزكاة. وأهل الزكاة معروفون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المستحقين من الزكاة حتى
يكونوا في عفة وفي حالة اكتفاء ذاتي لأمر الله تبارك وتعالى بدفع الزكوات إليهم. يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بغير كتاب الله، وبحثوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن تحكيم شرع الله عز وجل، تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم كلام ربنا تبارك وتعالى، كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي لنا الوقوف عند كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عوف أن يتجهز لسرية يبعثها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس، والكرابيس هي الثياب الخشنة سوداء، عمامة سوداء، والعمامة السوداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أقر عليها عدد من الصحابة، بل لبسها هو عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة. فمن أراد أن يلبس عمامة سوداء تشبها برسول الله وبصحابة رسول الله فلا عليه أن يلبسها، فهي من السنة النبوية الثابتة. ولقد اعتم ابن عوف بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه إليه، أي نادى عليه أن يقترب منه، ثم نقضها أي فك ربطها، فعممه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده، وأرسل العمامة خلفه 4 أصابع أو نحو ذلك، فقال: هكذا يا ابن عوف فاعتم، فإنه أعرف وأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

من طرائف النحويين في واحدة من جولات الكشافين في إفريقيا. سخر أحد الباحثين القادمين في هذه الجولة من رجل إفريقي بسيط جالس يقرأ كتابه. استرق الباحث النظر إلى الكتاب الذي يقرأه هذا الباحث الإفريقي، فتبين له أنه كتاب دين. فقال الباحث بسخرية: هل وصلت هذه السخافات إلى هنا أيضا؟ نظر إليه الإفريقي ثم نهض وأومأ إليه أن يتبعه دون أن ينطق ببنت شفه. فذهب الباحث وراء الإفريقي إلى الجهة الأخرى من الكوخ، حيث وجد هناك كومة من العظام والجماجم. وهنا قال الإفريقي: يا صديقي، لولا هذا الكتاب لكان مصيرك الآن كمصير هؤلاء، ولكن أشكر ربك لأن هذا الكتاب قد علمني ألا آكل لحوم البشر، بل علمني أن أحبهم وأعاملهم بالحسنى وأتقبلهم دائما. فهذه تعاليم ديني.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات،
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، أحبتي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات، والذي نتناول فيه أحلى القصص التي تحمل لنا الفوائد والعبر الكثيرة. وأهلا ومرحبا بالأطفال الموجودين معي هنا في الأستوديو. وبداية أسألكم هذا السؤال تمهيدا لقصة هذه الحلقة، والسؤال هو: هل تعرفون قصصا وردت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال من الصحابة؟
2: نعم، لقد سمعت الكثير لكنني لا أتذكرها الآن.
3: وأنا أيضا سمعت لكن نسيتها.
4: وهل توجد قصص للأطفال مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: بالتأكيد، هناك الكثير من القصص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال.
4: هل يمكن أن تسمعنا واحدة منها؟
0: نعم، بكل سرور. وهذه القصة التي ستسمعونها هي من أفضل القصص وأصحها وأكثرها متعة وإثارة، لأنها حوت أحداثا عجيبة وفريدة.
3: لقد اشتقنا لسماعها يا أستاذ.

0: قصتنا في هذه الحلقة كما جاء في الأحاديث الصحيحة وفي كتب السير، كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طفلان صغيران اسمهما معاذ ومعوذ. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يروي لنا هذه القصة: إني لواقف يوم بدر في الصف، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، أي أنهما صغيرين جدا. قال: فأغمزني أحدهما وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف يستغرب ويتعجب، لماذا طفل صغير يسأل عن رجل كبير، وأيضا هذا الرجل الذي يسأل عنه كافر وليس بمؤمن؟ فلذلك سأل الغلام وقال: ما حاجتك به؟ أي ماذا تريد منه؟ فقال الغلام الصغير: بلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته لم يفارق سوادي سواده، أي لم يفارق شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، أي يموت أحدنا الذي انتهى أجله، إما أنا وإما هو. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فغمزني الآخر، الغلام الذي عن يساره، وقال مثل سؤال أخيه، أي سأل نفس السؤال، يسأل عن أبي جهل ويريد أن يقتله. قال: فعجبت لذلك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتعجب من هذا الموقف الذي لم ير مثله من قبل، ولدان صغيران يسألان عن رجل ضخم شرس قوي، والأعجب من ذلك أن كل واحد منهما كان حريصا على أن يكون ذلك الأمر سرا، فمعاذ لا يدري عن معوذ، ومعوذ لا يدري عن معاذ، لأن كل واحد يخفي هذا الأمر عن صاحبه، لأنها كانت بينهما مسابقة ومنافسة. ولكن على ماذا يتنافسان؟ على قتل رجل، ليس لعب أو جري أو شيئا آخر، هذا قتل. قال: فلم أنشب، أي لم ألبث، حتى نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. قال: فقلت لهما: ألا تريان ذاك صاحبكم الذي تسألان عنه؟ ماذا تتوقعون إن وجد البطلان أبا جهل؟ ماذا سيفعلان به؟ هل سيقتلانه؟ أم سيدخلهم الخوف والرعب ويهربان إلى البيت؟
1: سيقتلانه.
0: نعم، وهو كذلك. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فابتدراه بسيفيهما، أو قال: فانقضى عليه كما ينقض الصقر على فريسته، حتى ألقياه على الأرض وصيراه إلى حركة المذبوح، ثم انصرفا. يا ترى إلى أين انصرفا؟
2: إلى أين يا أستاذ؟
3: ربما انصرفا إلى الراحة،
4: أو ربما رجعا إلى البيت،
0: بل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: الذي خرجا وقاتلا من أجله ومحبة فيه، فقال له: يا رسول الله، إنا قد قتلنا أبا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فأحدهما يقول: أنا قتلته، والآخر يقول: لا، بل أنا يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما وقال لهما: كلاكما قتله. عندما رأى دماء ذلك الكافر المتكبر في سيفيهما، ففرح منهما النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما. فانظروا كيف كان حب هذين الغلامين للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: حتى أنهما لم يباليا بذلك الرجل، قوي هو أم ضعيف، شجاع هو أم جبان، بما أنه قد سب محبوبنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فقد استوجب القتل، وبالفعل قتلاه، أو بالأصح كان سببا في قتله، لأنه لم يمت إلا بعد أن قطع سيدنا عبد الله بن مسعود رأسه وأخرجه عن جسده. هذان الطفلان ضربا لنا أروع الأمثلة في في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتضحية من أجله، فهل نحن في المحبة مثلهما؟ كل واحد يسأل نفسه، هل إذا تعارض شيئان أحدهما أحب إلى نفسي والآخر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقدم وماذا أختار؟ فإن كنت ممن يقدم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذن محب له، وإن كنت تختار ما تحبه نفسك فأنت محب لنفسك وكذبت في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر من ذلك وانتبه. وفقنا الله أجمعين لكمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: رأيكم في هذه القصة؟
1: عجيبة يا أستاذ، لقد أعجبت مثل ما أعجب سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
2: نعم، وأنا أيضا، أنا أحب معاذ ومعوذ.
3: وأنا أيضا أعجبتني هذه القصة كثيرا.
0: أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بمعاذ ومعوذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان، حوالي 8:45 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
3: دعانا جل شانه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات ونظر بمجرد نظره فإن ذلك

0: تعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: وانطوت المسافات وسهول قطع العقبات للذين نظروا إلى خير البريات وغفروا منه بشريف الصلات من آله وصحابته ومواليه. وقد كان آخر ما مضى معنا في السيرة الشريفة وتأملها في أوقات الدورات الماضية ذكرنا لمواليه صلى الله عليه وسلم ومن أعتقهم وثبتوا على ولائه ظاهرا وباطنا عليهم رضوان الله، أدركوا حقائق الصبر والشكر وحقائق الذكر وحقائق الخوف والرجاء وحقائق مقامات اليقين كلها، كيف وهم عند المعدن والأصل الأكبر صلى الله عليه وسلم. فذكرنا عددا من مواليه عليهم رضوان الله ومضوا على قصد سبيلي إلى العلا، وما أعظم حالهم وشانهم حتى نصل الآن إلى ذكر من بقي من الموالي المتصلين بحبيبي ربنا مولى الموالي

منهم سيدنا أنس مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حبشي من أصحاب سيدنا بلال، لحق ببلال. وسيدنا أنس أعتقه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان فصيحا يكنى أبا مسرح. هاجر إلى المدينة واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يروي بن سعد أنه لما هاجر أنس مولى صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن الهدم من الأنصار، وكان موسى بن عقبة يروي عن ابن شهاب أنه ممن حضر بدرا، وعامة السير كما يقول ابن إسحاق شهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس أنس بكريم المؤانسة من حضرة النبوة، وقد رأينا أخلاقه مع مواليه والصغار والكبار من حواليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مما يقوم به هذا الموفق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على بابه في كثير من الأحيان، خصوصا الوقت الذي يكثر تردد الناس فيه إلى صلى الله عليه وسلم فيما بعد الظهر كان غالبا، فكان يقف الذي يأتي بالإذن لكل داخل، ويدخل صلى الله عليه وسلم يقول فلان بالباب وفلان بالباب فيأتي له بالإذن. فيروي بن سعد عن الزهري أن صلى الله عليه وسلم كان يأذن بعد الظهر وهي السنة، ويأذن عليه أنسة مولاه. أنسة مولاه روى الطبراني في المعجم الكبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأذن، كان أنسة آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأذن للناس بالدخول عليه. فكان يقف على باب صلى الله عليه وسلم في الحجرة التي هو فيها من حجر إدسة، فيجيء الناس، فكان هو الذي يأذن لهم بالدخول على سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنس وكان أيضا يتقن الحجامة ويتولاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتولى الحجامة. واستقر بالمدينة وسكن بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ما جاء في بعض الروايات من أن أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ردوها، فالذي عليه عامة الرواة أنه شهد أحدا والمشاهد بعده وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاته كانت في عهد سيدنا بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء فيما اعتمده الواجدي عن خلافته في عن موته في خلافة سيدنا بكر، كذلك يقول ابن كثير في البداية والنهاية أن أنس مولى صلى الله عليه وسلم قتل بأجنادين شهيدا رحمه الله تعالى في أيام سيدنا أبي بكر. هذا سيدنا أنس. عليه رضوان الله. ننظر إلى إسعاد الله لمن يشاء، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، وكثير ممن كانوا قريبا منه إما بنسب أو بمكان فحرموا الإيمان به وحرموا الدخول في دائرته وماتوا على الكفر وخلدوا في النار. وهذا بلال وأنس يجون من الحبشة ويسعدون بالسعادة الكبرى، وهذا يجي من هنا وهذا من هنا، يأتي من فارس سيدنا سلمان عليه الرضوان. كذلك في موالي سيدنا المصطفى شجران، غلب عليه هذا الاسم، اسمه صالح بن عدي، اشتهر بشجران.
فسيدنا صالح هذا المشهور بشقران كان لعبد الرحمن بن عوف. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه ما سلكه وهجه فاشتراه من سيدنا عبد الرحمن وقيل إنه هبله وقيل إنه أبى أن يأخذه إلا بالثمن. وأعتقه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا أصله من الحبشة. وكان عتق النبي له عليه الصلاة والسلام بعد بدر. وكان من أهل بدر. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. حضر الغزو فكان من خيار من على ظهر الأرض، كما أن خيار أهل السماء الملائكة الذين شهدوا بدرا مع سيدنا الأسماء صلى الله عليه وسلم. وهكذا وكذلك في كل زمان خيار كل زمان في الأمة ألصقهم روحا وقلبا وسرا بالجناب الشريف، فإن انقطع القرب الجسداني الجسماني ضفائم الدنيا فلم ينقطع قرب الروح والقلب والسر من ذلك الجمال المبهر. فأقربهم إليهم خيار من على ظهر الأرض، وأعظمهم نصرة له ومؤازرة في سنته وشريعته وملته، أعظمنا غير عليها تعظيما لها وقياما بشأنها أقرب إليه فيكون خير من على ظهر الأرض. وكما علمنا في كل زمان يثبت الله قوما ملحقين بأهل بدر يحشرون في زمرتهم، لكن بينهم وبينهم مشابهات المحبة والتعظيم والنصرة والفداء والتضحية فيلحقون بهم. سيدنا شقران شهد بدرا ولم يزل كان في الملك مملوكا، ورفع الله قدره، وكان يقوم في شأن الأسرى في من 70 الذين أسرهم في بدر استعمله صلى الله عليه وسلم على الأسرى. فكان يرعى شأنهم ويقوم بخدمتهم. ولما كان في الرق في بدرين لم يعطي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة السهم، وولاه على الأسرى، فكان كل رجل له أسير عنده واسع وشقران، فاجتمع له أكثر مما أصاب الواحد من الصحابة المقسم لهم من بدر. يقول الواقدي أحذوه من كل أسير ما لو كان حرا ما أصابه في المقسم. وهكذا يقول ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله سيدنا شقران على الأسرى ببدر جزله كل رجل من اصحاب الأسارى حتى كان حظه كرجل من الثمانيه من بني هاشم، وقدم بالأسرى من بدر حين جاء بهم من المدينه المنوره، وتعدد ائتمان النبي له على عدد من الاعمال يقوم بها لما رأى فيه من الأهلية. وذكر الواقدي في غزوة المريسيع بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وجد في رحالهم من رثة المتاع والسلاح فجمع وعمد إلى النعم والشاء فسيق، واستعمل عليها وعليهم شقران مولاه، وجمع الذرية ناحية. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أهل المريسيع كيف وجدتم شقران؟
قالوا أشبع بطوننا وشد وثاقنا يقولون. ما قصر في الأكل معنا ولا كان مكننا احنا تماما، خلى مجال لحد مننا يروح كذا ولا كذا، شد وثاقنا وأشبع بطوننا. وهكذا يروي ابن سعد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به عند وفاته، وكان في من حضر غسل صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته لكونه مولاه، دخل معهم في وقت ما كانوا يغسلون الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، وكانوا ثمانية وشجران هذا التاسع حضرهم. يقول ابن الصلاح كان شجران ممن غسل المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا سعيد بن المسيب من سادة التابعين غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وصالح مولاه يعاونهما. صالح مولاه هذا هو شجران، وصالح مولاه يعاونهما. لا إله إلا الله. ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير عن شجران مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال وضعت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، نزل إلى قبره الشريف وأنزل معه القطيفة يحياها له ليضعه عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وضعت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال سيدنا الترمذي حديث شكران حديث حسن. جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى شجران في قبره قطيفة كان يركب عليها في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ابن ماجه في سننه في ذكر لوفاة المصطفى يقول ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم أخوه وشجران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شجران مولاه، أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك ولا يجي أحد بعدك، فوضعها معه فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا باجتهاد منه وإرادة وخاطر خطر عليه، عندهم من يرتب مع سيدنا علي ولا أحد من صحابه شل القطيفة وقال ما عاد حد يقعد بعدها عليها بعده، خلاص خلها معه ونزلها إلى القبر وقال ما عاد حد ثاني يأخذها من بعدك يا رسول الله. لا إله إلا الله. فعله شجران كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أكمل الاسم وضعه في اللحد الشريف يقال أنه خرجها بعد أكسن علي، لكن عامة الروايات أنها دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أيضا الأرض ندية فأحب سيدنا شجران أن يقيه بها الأرض، ومن المعلوم أن أجساد الأنبياء لا تمسها التراب والأرض، صلى الله على سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين. وروى لنا من جملة الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حكى لنا عن صلاة صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر، وذلك عام خيبر. فروى الإمام أحمد عن شجران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيته يعني بصدر متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء يعني بالركوع وبالسجود، فضبط صلاته ويمشي في الطريق عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يترك النوافل في سفره عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي النافلة وهو على الحمار أو على الجمل
ويومئ بالركوع والسجود ويمضي مع الطريق حيث توجهت به صلى الله عليه وسلم. وبقي سيدنا شكران مدة خلافة سيدنا أبي بكر، وفي أيام خلافة سيدنا عمر كان انتقاله وخروجه من هذه الدنيا عليه رضوان الله. كم نذكر من أحبابنا في الله في العصر النبوي، ومن أحبابنا من الذين كانوا من الأنبياء السابقين وأولياء الأمم السابقة، من أحبابنا في هذه الأمة في قرون متعددة، ومن أحبابنا الذين عرفناهم وجالسناهم في هذه الدنيا وكانوا معنا وانتقلوا، وهؤلاء من أولهم إلى آخرهم لهم مجمع، لهم مجمع ولهم دون المجمع الشامل أو العام صلات ومواصلات خاصة بحسب ما كان بينهم من مودات وصدق أخوة في الله ومحبة فيه، وبها يتلاقون ويتصافون ويتوادون ويتزاورون، وتجمعهم المجامع العامة تحت لواء الحمد وفي ظل العرش. وبالنسبة لهذه الأمة، من كان من هذه الأمة الحوض الشريف ثم الجنة، ولهم أيضا هناك مجامع متعددة ومتنوعة ومختلفة في كثرتها وفي معناها وعظمته وعمقه، وأذواقهم في تلك الاجتماعات وتلاقيهم تتناسب مع ما تصافوا به من أجل الله تبارك وتعالى وتودوا به في الله تبارك وتعالى في أيام دنيا. إلا أن شؤون تلك الحياة في عظمتها أكبر من أن تصور، حتى أن الواحد منهم يكون في أماكن متعددة في الوقت الواحد، ويحصل من عجائب اللقاء ما جعل الله شبهه في الدنيا، التواصلات والمواصلات من بعيد، وجود الصورة والصوت للإنسان في أماكن كثيرة في وقت واحد إلى غير ذلك، من مسجلات مسجلة له من إلى هذا في عالم الدنيا. عالم الآخرة ما تحتاج حد يستحدث لك جهاز تصور به ولا تجمع به ولا تستحضر به ولا تحتاج شيء، شركة طيران تجيك ولا شركة باصات تنقلك من محل لمحل. هذا عطاؤنا، فمن أمسك بغير حساب. وهذه الروح الطائرة إلى كل مكان سمح لها فيه ترتب الإذن بوصولها إليه بحكم الدرجات، ثم محرك كل ذلك مجرد الإرادة والخاطر منك، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. فنذكرهم ونذكر انتقالاتهم، لكن بحكم إيماننا نتذكر لقاءاتهم أيضا، فيخفوا شان مفارقتهم علينا وشان انتقالهم، وكل مسافة بيننا وبينهم من حيث الزمان أو من حيث المكان، نعلم أن من صدقت أخوتهم ومحبتهم في رب الزمان والمكان لم يحجبهم ويقطعهم زمان ولا مكان. يا رب العالمين، حققنا بمحبة سيد المرسلين وأهل حضرته، واجعلنا في زمرتهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول وذكر البلاذري أن عمر أرسله إلى أبي موسى الأشعري سيدنا شكران، كتب معه: وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح. هذا من أولاد سيدنا شكران،
وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح شجران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرف له مكان أبيه من رسول الله. سمعت؟ وانظر ما كان يرقب سيدنا عمر من رعاية حق الجناب النبوي، ومن كان يحبه صلى الله عليه وسلم كان يقدمه، كان يقدمه ويحبه من بعد. فعمر كملت تبعيته للحبيب الأطهر صلى الله عليه وسلم، وتخلى عن هواه وعن كل ما يتعلق ببشرية أمامه البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. لما أرسل ولد سيدنا شجران إلى عند أبي موسى الأشعري، عبد الرحمن بن شجران كتب إلى أبي موسى الأشعري: وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح شجران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرف له مكان أبيه من رسول الله. انتبه في معاملته. وهكذا قد سمعتم أنه قدم في العطاء أسامة بن زيد لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم. يقول له ولده سيدنا عبد الله بن عمر: ليس أقدم مني في إسلام ولا في هجرة، تعطي أكثر مني. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أكثر مما يحبك، كان يحب أباه أكثر ما يحب أباك، ولهذا أنا أعطيته. وهذا من أدب سيدنا عمر وتواضعه ومعرفته لقدر المصطفى محمد. فكيف لا نوالي من والاهم رسول الله، ولا نحب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثار قلب بعض أهل الإيمان لما رأى من يمد العودة إلى فم الحسين، فأبعد يده عنه عند مقتله، وقال: أبعد يدك، فوالله لطالما رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا كان يراعون من راع. حتى قال سيدنا أبو بكر يوم سيدنا عمر بعد وفاة رسول الله: تعال بنا إلى أمة نزورها كما كان النبي يزورها. فهذا المرأة هنا أيضا حبشية، تعال نروح لعندها نزورها كما كان النبي يزورها. دخلوا عليها، ثم دخلوا تذكرت، بكت. قال: ما يبكيك يا أم أيمن، أما تدرين أن ما عند الله خير عند رسول الله؟ ما عند الله في البرزخ ولا أعظم مما يعطي في الدنيا. إنما دخل. قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير، أنا عارف بذلك، لكن نحن. قالت: انقطع عنا خبر السماء، انقطع عنا الوحي. فهيجتهما على البكاء، فجعل يبكيان معها رضي الله عنها وعنهم أجمعين. هكذا كانت عواطفهم نحو هذا الجناب. ولن يرضى رب الأرباب عن مؤمن إلا بأن يمتلئ بمثل هذه العاطفة نحو جناب حبيبه وصفوته ومختاره من خلقه. كيف تعامله؟ يقول لك: سر كشفه لنا ربي من الغيب. قال: هذا أحب محبوب وأقرب مقرب وأصفى صفي وأجل موهوب وأعظم مخطوب لي، محبوب لي وأكرم كريم علي. بعدين كيف تكون مشاعرك معه؟ كيف تكون عواطفك نحوه؟ الله ينزل هذه المنزلة ثم تتجاهل ثم تتغافل، فلا بد أن تمتلئ نحوه عاطفة، تمتلئ نحوه محبة ومودة صلى الله عليه وعلى وسلم. فهي أقوى دليلا على الإيمان بهذا الإله جل جلاله وتعالى. فقل: إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا فتربصوا حتى الله بأمره. والله لهذا قوم الفاسقين قال: هذا فسق خروج عن السبيل الصحيح. لا يكون شيء أحب إليكم مني ومن رسولي والجهاد في سبيلي. جعلنا الله تعالى ممن الله ورسوله أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم وعشائرهم وقراباتهم وأباهم وأمهاتهم وأبنائهم وأخوانهم وكل تجارة وكل المساكن وكل الأشياء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ولينا ومن كل شيء. ولكن سيدنا عبد الرحمن هذا، ويذكرون أنه ولد في الحياة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فله صحبة، ولكن
انقرض بعد ذلك، ما عاد بقي. آخر أولاد أو منتمين إلى سيدنا شجران في خلافة هارون الرشيد مات آخرهم، فلم يبقى له ذرية. كان لأنه اسمه يقول ابن حجر أنه كان بالبصرة منهم رجل قال مصعب فلا أدري أترك عقبا أم لا، فلم يعرف له عقب. هؤلاء موالي زين الوجود صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا مواليه نوالي في الله من أجل الله، اللهم صل عليه. قال الإمام النبهاني أنا عبد لسيد الأنبياء وولائي له القديم، ولائي أنا عبد لعبده ولعبد العبد عبد كذا بغير انتهاء، اللهم صل عليه وعلى آله، وارزقنا حقيقة محبته. الله الله الله. من مواليه صلى الله عليه وسلم سيدنا يسار الراعي، وهذا نوبي أصيب في غزوة بني عبد بن ثعلبة، ويذكر المقريزي يقول لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غزاة قرارة الكدر، انصرف صلى الله عليه وسلم وقد ظفر حتى إذا صلى الصبح إذا هو بيسار فرآه يصلي وعجبته صلاته، فأمر القوم أن يقسموا غنائمه. فقالوا يا رسول الله إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعا، فإن فينا من يضعف عن حقله الذي يصير له. فقال صلى الله عليه وسلم اقتسموا. قالوا يا رسول الله إن كان أنا بك العبد الذي رأيته يصلي فنحن نعطيكه في سهمك. هذا الذي عجبتك صلاته يسار، فقال قد طبتم به نفسا؟ قالوا نعم يا رسول الله، هو هذا نعده من سهمك ما حد يأخذه غيرك. فقبله ولاحظه وعجبه حسن صلاته ورآه دائم على ذلك فأعتقه وارتحل وقدم المدينة، فجعله قائم على النوق حقه صلى الله عليه وسلم اللي قاه يرعاها، يقول معه قال هنا خلي شغلك ومحل تستطيع تختلي فيه كثير وتصلي كثير عبد الله. فجعله قائما على رعاية لقاحه صلى الله عليه وسلم، وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم دليلا في بعض السرايا مثل سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة، لما أرسلوا أرسل معهم يسار لن يعرف المناطق هذه ويكون دليل لهم. لا إله إلا الله. وكان من أولاد بلال بن يسار، وهو أيضا من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وابن مندى وابن سعد يذكرون عن عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي حدث عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو نتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نتوب إليه، اللهم تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا يقول سيدنا سلمة بن الأكوع كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، وبعثه في لقاح له بالحرة، قال وكان بها فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوهم مرضى موعوكين، كان بهم مزال شديد وصفرة شديدة وعظمت بطونهم، قال رسول الله آونا وأطعمنا، فكانوا في الصفة. فلما صلحوا استوخموا المدينة أو استوبأوها،
وقالوا هذا الوجع قد وقع وإن المدينة وخمة وإن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما يجركم إلا أن تلحقوا بالذود، نعم لنا، فخرجوا فيها. فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها ويتداووا بأبوالها، كان دواء لانتفاخ بطونهم، فلهم يشربوا من ألبانها وأبوالها. فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا يسار، هذا كانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم، صحوا، جاءت لهم القوة ورجعوا كما كانوا. فلما صحوا ورجعت لهم أبدانهم وانطوت بطونهم كفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله، وغدوا على سيدنا يسار، ذبحوه وقطعوا يديه ورجليه وسملوا عينه وغرزوا الشوك في لسانه وطردوا الإبل واستاقوها. شفت قلال الخير والحياء في كل زمان يحصل الأمثال هذه الطبائع الساقطة الهابطة. وبعد هذا الإحسان والتعليم والإرشاد وقالوا استوخمناك روحوا وشربوا من هذه الألبان الإبل، وبعد ما صحوا كفروا والعياذ بالله. فقامت بسبب ذلك سرية كرز، ثمانية نفر من عرينا قدموا على النبي وأسلموا، استوبوا المدينة، أنفذهم إلى لقاحه بذل الجدر ناحية قباء على 600 المدينة، شربوا من البانة، صحوا، سملوا، فغدوا على اللقاح فاستاقوها، وأدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر معه فقتلهم، قطعوا يديه ورجليه وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. فقتص منهم النبي بعد ما دكم نفس الذي عمل. فأقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمار لها، مرت بيسار تحت شجرة، فلما رأته ومرت به وقد مات رجعت إلى قومها أخبرتهم الخبر، خرجوا حتى جاءوا بيسار، فأدخل المدينة ميتا وقيلوا حمل ميتا إلى قوة فدفن هناك. الله، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب قريب من 20، فأرسلهم وأمر عليهم كرز بن جابر الفهري، فخرجوا في طلبه ودعا على القوم الذين سرقوا اللقاح وقتلوا يسار، فقال: اعمي عليهم الطريق واجعله عليهم أضيق من مسك جمل، يعني جلد الجمل، مسك الجلد مسك، ويمشون في الطريق ما عاد جو عليه، يمشون كذا اللي يمشون كذا، يعدوا من الجبل ذا ويطلعون من هنا، قال: فين نمر؟ قال: ما ندري فين نمر، قال: نمشي كذا أحسن، قال: ارجع ارجع نمشي كذا. بقوا متخبطين في الطريق ما عرفوا فين يمشون، عم الله عليهم السبيل. جاء الليل قالوا: بس بين بيت هنا، أصبحوا لا يدركون، لا يدرون أين يسلكون. فإذا بامرأة تحمل كتفها بعير، أخذوا قال: ما هذا معك؟ قالت: مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني هذه الكتف. وين القوم؟ قال: وقعتهم بتلك المفازة إذا وفيتم عليها رأيتم دخانهم. ساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم، فسألوهم أن يستأسروا بس، فاستأسروهم بأجمعهم، لم يفلت منهم أحد، ربطوهم واردفوهم على الخيل وقدموا بهم على النبي، جاوبهم إلى عند رسول الله صلى وأخبروا بما عمل وما ورأى ما عملوا بيسار، قال: اعملوا بهم ما عملوا بيسار. فكان ذلك قصاصا، فأمر بهم لا إله إلا الله، ونزل فيهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك من خزي في الدنيا. يقول: فما سمال بعد ذلك عينا، إنما كان هذا قصاصا فقط منهم. وكانت اللقاح 15 لقحة غزار، فردوها إلى المدينة، فقد نزل منها لقحة تدعى الحنة، سأل عنها قال له: إنهم نحروها.
جاء في سنة الترمذي أن ناس من العرينة جاءوا قدموا المدينة ويتوموها، بعثهم صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة فقتلوا راعي رسول الله واستعقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف واستمر عيونهم وألقاهم بالحرة لا إله حتى ماتوا لا إله إلا الله. قال فكان أحد يكدم بفيه الأرض حتى ماتوا من الحسرة والحزن والغيظ لا إله إلا الله. فما فكان هذا نهايتهم وعاقبتهم. وفي صحيح الإمام البخاري ذكر هذه الفعلة منهم والحادثة، يقول قديم مراهطون عن سيدنا أنس، يقول قديم مراهطون على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا أبغينا رسلا، قال ما أجدكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله، فأتوا فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقاتلوا الراعي واستاقوا الذود يعني الإبل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في أثارهم فأتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يسقون فما سقوا حتى ماتوا كما فعلوا بسيدنا يسار. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. كان هذا في شوال سنة 6 من الهجرة، فالذي قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند مسلم ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم. فكان هناك رعاء آخرين غير سيدنا يسار، فيهم الآية الكريمة نزلت وأكد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان لا يبعث بعثا إلا نهاهم عن التمثيل أحد من ليعلم أن ما كان ذلك قصاصا في تلك الحادثة فقط. وإليها تشير الآية أيضا إلى الحكم هذا، وإن عقبتم فمثل فعقبوا بمثل ما عقبتم به وإن صبرتم له خير فترك بعد. اللهم ارزقنا متابعته واحشرنا في زمرته وارزقنا حقيقة محبته في لطف وعافية أرحم الراحمين. فإن المنشد

0: لنا بالإيمان وباليقين، ويكرمنا بشر سريف تلك الصلات وعظيم تلك المواصلات في رفيع الدرجات مع اتصال بذلك الجناب، نرقى بمراتب خاصة الأحباب ممن خصوا بأعظم الاقتراب، وأن الله يتولانا حيثما كنا ويرعانا في الحس والمعنى، وارزقنا العثور على المطلب الأسنى والمشرب الهنا، واختم لنا بأكمل حسنى، واصلح شؤون أمة الحبيب أجمعين، واجعلنا من في أنفعهم لهم وبركهم عليهم، وانفعنا بمعامة وخصائص خاصة في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال إن ابن محيريز أحد من الصالحين من العلماء الكبار، أحد من العلماء أو أحد من العلماء الكبار، جاءه غلامه يريد أن يشتري شيء من السوق، فلما جاء إلى السوق يتساوم مع صاحب البضاعة مشان بيشتري منه، يزيد ضاق في الثمن، البايع يزيد في الثمن، فجاء أحد يقول له إيه ما كذلك، شوف ذلك ابن محيريز هذا إمام عظيم عالم كبير ترفع في الثمن تو. قال ابن محيريز قال لغلامكم إنما جئنا نشتري بأموالنا لا بأدياننا، نحن ما جينا نشتري بالعلم وبالدين اللي معنا، إنما جينا نشتري بالمال، ولا بينقص السعر من شان يكون فلان عالم ولا يكون كذا، لا نحن جينا نشتري بأموالنا، فنشتري بنبيع أموالنا، ما بنشتري بأدياننا بالدين حقي، بأشتري ناس بيرخصوني بيعطونا كذا، هذا اللي ابتغيت بعلمك ثمنا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
3: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم

بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7، ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيف ما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.

0: بارك عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا.

محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك نبيك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك أنت زكتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

صلى الله وسلم تبارك الله صفة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوفنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عن سائر جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط واليور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا

شمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

0: أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحبل من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء

افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين.

خليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعانت الوجوه للحي القيوم، قد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهم.

خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من

اسمع دعائي بخصائص لطفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

خفيا لطفيا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي.

ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

لشرع خير الكائنات، فالناس أكثرهم همج وخيرهم حزب الهدات، ومن علم ثم عمل ثم دعا أتقى التقات، والأمر بالمعروف فرض كما يجب فرض الصلاة، والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات، في صورة العصر اقرها وافكر كثير وقت القرات، كم مدح الله الكريم المنكرين للمنكرات، والجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعات، وإذ صرفنا

والقرات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الروات وقرى البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة آمن بربه ودعا فقتل حزب الشقات فأدخل الجنة وقال ليت لقومي معرفات يا ليت قومي يعلمون كم حصل

تركهم في فعلهم وإثمهم واللعنات، فقر الذي في المائدة في لعن أهل المنكرات، واسمع حديث النبي في شرحها تنهى العصات، يتابع عبد قد عبد ربه سنين طائلات، وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب.

ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات، فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، فالدرس ثلثه للنظر وثلث

بالباقيات الصالحات، اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد الثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات، عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات، ذا حكم شرع المصطفى.

المصلحات، فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات، لابد تدخل كافة.

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة وآله وكل الصالحين.

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب. تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم
2: صلى الله على محمد
1: وطالب

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريمي الهج بذكر المصطفى العظيم
2: صلى الله على محمد
0: واصدع بها

0: الكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

0: الورى بسر أهل الكهف والرقيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.

على خير الورى واشرح فؤادا انتهى في الرسوم. يا ربنا صلي على خير الورى وكن لنا عونا على التتميم. يا ربنا صلي على خير الورى والختم بالحسنى إلى النعيم. يا ربنا صلي على خير الورى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العلم.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: أن الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: من قال هلك الناس فهو أولهم هلاكا. يا هذا، لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا، وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أن هؤلاء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر، أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك؟ أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله؟ أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله، وحتى نصنف التائهين مع الكفرة، مع الفاسقين، مع الفجرة؟ من كان فضيل بن عياض يا أخي؟ من كان؟ ألم يكن قاطع الطريق؟ ألم يكن مرتكبا للفواحش؟ إلى ما آل أمره بعد ذلك؟ ألم يكن واحدا من كبار الربانيين، من كبار عباد الله الصالحين؟ من كان بشر الحافي؟ ألم يكن مسرفا على نفسه؟ ألم تكن الدنيا قد أسكرته بأهوائها وشهواتها؟ ثم إنه آل إلى الإنسان الذي ضرب به المثل في التقوى وفي البعد، لا أقول عن المحرمات بل عن الشبهات، وبالورع العجيب. من كان عبد الله بن المبارك وإلى ما آل أمره؟ أموقن أنت يا أخي أنني وإياك إذا حانت سكرة الموت سنبقى على هذه الحالة، على هذه الاستقامة؟ إذن فأنت تأمن مكر الله، والله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: خلق،
1: أي خلق الخلائق.
0: خلق الإنسان من علق،
1: المعنى جمع علقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ.
0: اقرأ وربك الأكرم،
1: الذي لا يوازيه كريم.
0: الذي علم بالقلم،
1: الخط، وأول من خط به نبي الله إدريس عليه السلام.
0: علم الإنسان ما لم يعلم،
1: المعنى قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها.
0: كلا إن الإنسان ليطغى،
1: كلا أي حقا، لا يطغى، لا يجاوز الحد في العصيان.
0: أن رآه استغنى،
1: أي بالمال.
0: إن إلى ربك الرجعى،
1: المعنى الرجوع في الآخرة للجزاء.
0: أرأيت الذي ينهى،
1: هو أبو جهل.
0: عبدا إذا صلى،
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم.

0: أي تولى عن الإيمان.
1: ألم يعلم بأن الله يرى،
0: أي يعلمه فيجازيه عليه.
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية،
0: كلا ردع له، لئن لم ينتهي أي عما عليه من الكفر، لنسفعا بالناصية، المعنى لنسحبنه بناصيته إلى النار والعياذ بالله تعالى.
1: ناصية كاذبة خاطئة،
0: أي وصفها بذلك مجازا والمراد صاحبها.
1: فليدع ناديه،
0: المعنى أهل مجلسه من قومه وعشيرته.
1: سندع الزبانية،
0: أي ملائكة العذاب لجره إلى النار.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب،
0: المعنى كلا ردع له، لا تطعه أي يا محمد في ترك الصلاة، واسجد أي صلي لله، واقترب أي منه بطاعته.

من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام وقدم عقيب الغزوة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعد التسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة، افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي أبو عبد الله الشافعي نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد الأئمة الأربعة، ولد يتيما بغزة سنة 150 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. انتقلت به أمه إلى مكة وأخذ عن علمائها، فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة رحمهما الله، ثم رحل إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك رحمه الله وقرأ عليه الموطأ، ثم قدم العراق فأخذ عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله. طلب منه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن يصنف كتابا في أصول الفقه، فصنف كتاب الرسالة، وهو أول كتاب في هذا العلم. تتلمذ عليه أحمد بن حنبل والحميدي والربيع بن سليمان وأبو عبيد وغيرهم. قال الإمام أحمد: كان الشافعي أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قدوة في الأخذ بالحديث والأثر. ومن عباراته المشهورة قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان سخيا شجاعا ذا فراسة، وكان من أفصح الناس. قال ابن هشام: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. قدم مصر سنة 199 للهجرة وكتب مذهبه الجديد. قال الإمام أحمد لمن سأله عن كتب الشافعي:
عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. من مصنفاته الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن وغيرها. توفي رحمه الله في مصر سنة 420 من الهجرة، وله نيف 50 سنة ملأ الدنيا خلالها علما وفقها. فكان كما قال عنه الإمام أحمد حين سأله ابنه عبد الله: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ فرحمه الله ورضي عنه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذا ذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع جميع خلقك، أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب

بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام الإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر.

إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم

دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك.

على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين.

0: المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على

0: لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استووا للصلاة تبارك وتراسوا واقبلوا على الله بقلوبكم استووا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده إلى السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثبت أقدامنا وانصرنا على الجرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم أنت سامك سامك السلام. فحينا ربنا بسلامك النبي رحمة الله دارك دار زمك بارك دارك دار جلال الكرام. اللهم لا مانع المعطي دور المعطي المامنع دور الرد المقضي دور الانفاق والجد. اللهم رب أعنا على ذكر وشكرك وحسن بعد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: كان بمدني لأننا الحقيقة تعيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: صحيح.
1: إلى حضرة النبي
2: اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك

ملائكته يصلون على النبي يا

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا، أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا، وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا، قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا، فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا، يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا، حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا، ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا، وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا، ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد. تجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا وبين فجر أبرزت شمس.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر

0: نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله على فضله العظيم ومنه الكريم القديم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين الموفقين المرعيين الذين يحصلون على بركات الحضور في هذه المجالس وثمراتها وأنوارها وخيراتها الظاهرة والباطنة، وتحصل لنا ولكم والمستمعين والمشاهدين ما نواه الأكابر في إقامة هذه المجالس وربطها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحصول الهدايات والترقيات والسعادات وما يدخل السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى قلب ورثته الأكرمين، وعلى قلوب الذين ينظر الله إليهم سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها من النساء والرجال، الذين إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل البلاء على أن ينزل البلاء رفع البلاء سبحانه وتعالى بسبب عباد خاضعين لله، خاشعين، منكسرين لعظمة الله، متابعين للنبي محمد بن عبد الله. جعلنا الله وإياكم منهم سبحانه وتعالى، من الذين إذا نظر الله سبحانه وتعالى إليهم رضي عن عباده، وإذا نظر الله عز وجل إليهم تنزلت الرحمات على عباده. قال سيدي الحبيب عمر في إحدى جلساته: إنه لله سبحانه وتعالى عباد، ولولاهم لما كانت هذه الأمور، لما كانت هذه الظروف، ولما كانت هذه الأمور. كما سمعنا في المولد السابق قال سيدي الحبيب عمر: هذا الأمان الذي أنتم فيه والخير، قلوب محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، قلوب ممدودة من قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلوب مزكاه، وقلوب منقاه، وقلوب مصفاه، قلوب نورانية كبيرة يحبها الله. نسأل الله أن ينور قلوبنا حتى تكون كذلك، والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات. وهذه مجالس السعادات ومجالس العنايات ومجالس الرعايات ومجالس الزيادات ومجالس الزواد للدار الآخرة، مجالس الزواد للقبور، مجالس الزواد للدار الآخرة، عقدت ما شاء الله كما يقول العارفون والصالحون بنوايا عظيمة. وهذا كما يقول الصالحون ليس كلام، ليس مجرد كلام، وليست مجرد ألفاظ، هذه أخبار مؤكدة، هذه أخبار محققة. خذوا خبر عنه لا عن ظن أو خيال، عن صدق كامل محقق في فسيح المجال. هذه صدق كامل محقق مؤكد، ما فيه ذرة من الشك، ولا فيه ذرة من الظن، ولا فيه ذرة من الريب، ولا فيه ذرة من التردد. مجالس عظيمة، نسأل الله أن يوفر حظنا والمسلمين من هذه الجلسات ومن هذه التنزلات ومن هذه البركات، ويهن وإياكم سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية، ولأن ندخل السرور على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ونقوم ما شاء الله خصوصا في هذا الشهر العظيم، شهر ذي القعدة الحرام، وأمام حجبة الله الحرام، والوفود الذين يتوافدون إلى ذلك المشعر العظيم سبحانه وتعالى، يحجون بيت ربهم ويفدون إلى بيت مولاهم جل جلاله. ومن عنده نية ما شاء الله، ومن عزم ما شاء الله، ومن لم يعزم ينوي على أن يذهب أن يحج بيت ربه، ويسقط الركن الخامس والفرض العظيم ما شاء الله يتحقق له. ذهاب إلى بيت الله ليس مجرد المال فقط، بالنوايا الصادحة الصادقة إذا عزم المؤمن هيئ الله له. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمعه من شيخ الحبيب عمر، ويحققنا وياكم بحقائق الآداب الباطنة والظاهرة والعبودية والمتابعة، ويوفقنا والمسلمين لإدخال السرور على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا وياكم أسباب لكل خير، ويحقق فينا وفيكم الدعوات العظيمة والتوجهات الكريمة، يحققها لنا ولكم والأمة، ولا يحرمنا سبحانه وتعالى خير ما عنده لشر ما عندنا، والعفو.
2: الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وعلى أصحابه أهل الوفاء والاجتباء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، من أرسله الله رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المُصطفى ونبيك المُجتبى وشفيعك المُبتغى وحبيبك المُنتقى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء وعلى آله وعلى أصحابه الشُّرفاء. اللهم خلِّقنا بأخلاقه وأدِّبنا بآدابه وارزُقنا السير على نهجه في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا ونياتنا وآمالنا. هنيئًا لكم، وزادكم الله تعالى من فضله وكرمه وجوده وعطائه الذي لا يعد ولا يحصى. أيها الأحباب الكرام، المتأمل فيما قيل للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أدبك يا رسول الله؟ قال: ما أدبني أحد، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكل علمائنا ومشائخنا ينقلون هذا مسلسلاً عن آبائهم وعن مشائخهم وعن أساتذتهم وعن أئمتهم، فيقول: كل منهم أدبني شيخي، فأحسن تأديبي مسلسلا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يا ترى بماذا أدبه ربه؟ وبماذا زكاه؟ وبماذا أهله؟ وبماذا أرقاه؟ وبماذا اجتباه؟ وبماذا اصطفاه؟ لنتأمل فيما جاء من الآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أدبه ربه بهذه الآيات، ونحن وإياكم بحاجة إلى أن ننزل هذه الآيات وهذه المعاني وهذه المفاهيم وهذه المقاصد والغايات على أنفسنا، فيا ترى هل تأدبنا بهذه الآداب؟ هل تصفينا بهذه المعاني؟ هل حملنا هذا السر؟ واصبر، يقول له ربه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. مهما فعل هؤلاء الأعداء، مهما أعدوا من عدد، مهما فعلوا من أفاعيل ماكرة وساحرة ولا تخطر على بالك، فلا تلتفت إلى هذا وهم يمكرون. إن الله
3: مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم تأتي البشارات تالية بعد هذه الآيات من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى. انظر إلى هذه الترقيات، انظر إلى هذه التجليات. مما يقال أنه قيل للحبيب المصطفى سيدنا أبا بكر يقول: يا رسول الله لقد شبت. قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها. ما هي أخواتها؟ ما يتعلق بالواقعة وبالحاقة وبالزلزلة وبغيرها من الآيات التي تتكلم على أمور الآخرة. ما الذي شيبك يا رسول الله في هود؟ قيل: ما يتعلق بتحولات الأمم، وهذا هو الصحيح. وأحدهم يرى رسول الله في المنام فيقول: يا رسول الله، ما الذي شيبك في هود؟ قال: شيبني قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم، يقال لمن؟ للحبيب المصطفى، وهو صاحب الاستقامة وصاحب الكرامة وصاحب الإمامة والزعامة وكل شيء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم الاستقامة مبنية على لا أين في هذه الآيات، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا الطغيان الذي يشاهد اليوم، لا يعتقد هؤلاء أنهم ليسوا ببصر عن مولاهم، إنه بما يعملون بصير. ولا تركنوا، اللاء الثانية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واليوم تأملوا فيما يحدث اليوم في واقعنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ثم لا تنصرون. مهما اعتقدوا أنهم هم المنصورون وهم الغالبون وهم المتمكنون وهم المسيطرون وهم المتجبرون وهم المتبخترون وهم وهم وهم، إنهم لا زالوا في سفل وفي خسر، لأنهم تعدوا ولأنهم حاربوا. وهذا خطاب لنا

0: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما من بيت حجر ولا مدر إلا سيبلغه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ إلى هذا المكان. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم إنا نسألك فرجك العاجل ولطفك الشامل. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان فرجا عاجلا. اللهم انصر إخواننا نصرا مؤزرا. اللهم كن متوليا لنا ولهم في جميع الأمور ظاهرا وباطنا. اللهم عليك باليهود المغتصبين، وعليك بالصهاينة الحاقدين، وعليك بأعدائك أعداء الدين. أرنا فيهم مقتك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعفو والمغفرة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بحضور هذا المجلس المبارك، فنسأل الله أن يلهمنا شكر هذه النعمة، فبالشكر تدوم النعم. ومن أبواب الشكر ألا تمر علينا مثل هذه المجالس مرور الكرام، فأن نستوقف أنفسنا فنستشعر ما بها من رسائل تقوي ارتباطنا وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنرى من اختصاص الله لنا أن أحضرنا مثل هذا المجلس رسالة فيها رسالة محبة من الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة التي نستشعرها من الله بخصوصية الحضور يجب أن تكون لنا ولكم دافع وحافز لتقوية إرادتنا، لأن تكون لنا علاقة أحسن وأفضل مما كانت بعد هذا المجلس، وأن نرى كيف علاقتنا وكيف نحن مع ما يحب الله ويكره منا، ومع ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم منا وما يكره. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن نكون عند هذه المهمة أن نقوم بالشكر كما يجب، فكما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. لست أهلا للكلام، وما قمت إلا امتثالا للأمر ورجاء للنظر والعفو منكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العبد الفقير يأتيكم بزيارة من الولايات المتحدة. سبحان الله، الله يسر لنا زيارة عمل إلى تركيا وسوريا، فسبحان الله ارتأيت أن آتي إلى تريم. سألتني زوجتي، يعني ما في وقت قصير، فقلت سبحان الله قلبي يشعر أني أحتاج هذه الرحلة. هناك بعض الأمور، لكن

0: قلبي يدعوني. فسبحان الله حجزت وأتيت، طائرتها تأجلت فتغيرت الرحلة، مسيرة الرحلة إلى المكلا. فبالطريق نزلنا وأتينا بالسيارة، فلما سبحان الله وصلنا إلى الوادي المبارك، يعني صعدنا بعد هذا الصعود، سبحان الله شعرت بشعور عجيب، يعني تذكرت هذا الشعور في قلبي، فقلت سبحان الله هذا هو السبب اللي أنا ارتأيت أن آتي إلى تريم في هذا الوقت الضيق. سبحان الله بعد ما وصلت لهنا بصلاة الفجر، وسبحان الله تكرمنا بهذه الوجوه الكريمة المضيئة ووجه الحبيب عمر حفظه الله سيدنا، سبحان الله قلت هذا أيضا من الأسباب. واليوم وأنا جالس سبحان الله بهذا المجلس الكريم، وسبحان الله ونحن نقف إجلالا وتكريما لحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت يا الله نحن نعيش هذه الأيام أيام مظلمة، أيام ليس فقط العالم ولكن حتى المسلمين، حتى المسلمين في بقاع الأرض نعيش في داء كبير وهو الغفلة. سبحان الله الغفلة عن ذكر الله عز وجل، والانشغال بحياتنا ومصاريفنا وبيوتنا وتأمين حاجاتنا، وسبحان الله يعني كله مكتوب لنا ومقدر لنا، ولكن الناس تركض وتذهب وتجد وتكد، ولكن سبحان الله ينالون يعني الكد أكثر منه يعني سبحان الله السعادة والصفاء. فسبحان الله كم نحتاج إلى تريم، كم نحتاج إلى نور تريم، كم نحتاج إلى ذكر وإحياء سيرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكم نحتاج إلى آل نبوة، آل النبوة سبحان الله أن يكونوا لنا نورا في هذا الزمن. فسبحان الله يا بختنا، الحمد لك ربنا أنك أجلستنا في هذه المجالس، الحمد لله أن حضرنا في هذه المجالس، وأننا نحن على صلة بهذه الأنوار وهذه الكرامات. فلا يا أخوتي يعني تمسكوا بها وانشروها، كم نحتاج هذا الشيء في هذا الزمن، ليس فقط لغير المسلمين ولكن أيضا لنا كمسلمين. وبارك الله فيكم والعفو منكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. My name is Tasneem and I am from New York.
2: اسمي تسنيم وأنا من نيويورك.
1: When people think of New York, they imagine a huge, fun place where they can achieve their greatest dreams.
2: عندما يتفكر الناس في نيويورك يتخيلون مكانا عظيما ممتعا يستطيعون أن يحققوا فيها جميع آمالهم وأحلامهم.
1: But the reality is very different.
2: لكن الواقع مختلف تماما.
1: It is one of the craziest places to live. Every day something different happens.
2: هي من أغرب الأماكن التي ممكن يعيش المرء منا فيها، شيء يحصل جديدا كل يوم أشبه بالجنون.
1: We have one of the highest homeless percentage in the country.
2: عندنا إحدى أكبر نسب التشرد في البلدة، أي أكثر نسب من لا مأوى لهم في المبيت.
1: In fact, more than 100,000 people sleep homeless every night.
2: فوق 100,000 كل يوم يبيتون عندنا بلا مأوى.
1: They sleep in the subway, on the trains, or even under bridges.
2: يبيتون بعضهم في القطارات وبعضهم في محطات القطار، بل بعضهم يبيتون تحت الجسور العامة.
1: There is a lot of drug trade and gang violences in New York.
2: وعندنا كثير من تجارة المخدرات ومن العنف بين العصابات.
1: In fact, last year we had 5 days with no shooting. This was the first time in 30 years.
2: العام الماضي مرت 5 أيام بلا إطلاق نار وكانت أول مرة تحصل منذ 30 سنة.
1: Despite all of this, the light of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam still shines bright so much that Islam is the third largest religion in New York.
2: ومع كل ما ذكرناه نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشرق مضيء وساطع لدرجة أن ثالث أكبر ديانة في نيويورك هي الإسلام.
1: And alhamdulillah, we also have many Islamic schools and a lot of mosques in the city.
2: بل والحمد لله عندنا العديد من مدارس تحفيظ القرآن وكثير من المساجد في مدينتنا.
1: It was through one of these Quran schools that I was protected from this environment.
2: بل وحفظت من تلك البيئة بإحدى هذه المدارس.
1: From a young age, my parents put me into a hifz school, and alhamdulillah, I completed at the age of 15.
2: منذ الصغر أدخلني والداي إلى مدرسة تحفيظ قرآن والحمد لله أكملت الحفظ وأنا ابن 15 سنة.
1: My Quran teacher had sent one of his children to study in Tarim about 10 years ago.
2: وأحد مشايخي قد أرسل أحد أولاده إلى تريم للدراسة قبل 10 سنين تقريبا.
1: Two close friends of mine who are brothers currently studying Dar al-Mustafa would come back home every Ramadan to visit their families.
2: واثنين من أصدقائي من أعز أصدقائي وهما أخوان يدرسان الآن في دار المصطفى وكان يرجعان إلى أمريكا في رمضان في العطلة ليزور أسرتهما.
1: These brothers told me about Tarim and encouraged me to come study here.
2: فكان يحدثان عن تريم وشجعاني للمجيء إلى تريم والدراسة بها.
1: After hearing all these amazing things about Tarim, I decided I wanted to come and experience this environment for myself.
2: بعد سماعي هذه القصص العجيبة عن تريم قررت أن آتي بنفسي لأخوض هذه التجربة.
1: And alhamdulillah, since coming here, I have seen many changes in myself.
2: والحمد لله منذ أن أتيت وجدت اختلافا كبيرا حتى في نفسي.
1: My akhlaq has improved because of the people I am constantly surrounded by, and my ibadah has become much stronger over these past months.
2: لاحظت أن حتى أخلاقي بدأت تتحسن بسبب من حولي في اليوم والليلة حتى عبادتي تقوت بسبب البيئة.
1: I feel that here I can get closer to Allah and alhamdulillah we have here the mashaykhs who can achieve this.
2: أشعر أني أستطيع التقرب من الله تعالى وأنا في تريم والحمد لله نحن بين يدي مشايخ يستطيعون أن يوصلون إلى المولى سبحانه.
1: I ask all of you present and the sheikhs to make dua for my parents and grandparents, especially my grandpa who's currently sick.
2: وأطلب من المشايخ والحبايب وكل الحضور الدعاء لي ولوالدي ولجدي لأنه مريض في الوقت الحالي.
1: I also want to ask dua for New York that Islam becomes the largest religion in it.
2: وأطلب الدعاء لمدينة نيويورك حتى يكون الإسلام هي الديانة الرائدة السائدة فيها.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله على كريم تجلياته وعظيم نفحاته وجزيل هباته وواسع إمداداته وعجائب عناياته ببرياته وجعل مرتكز العناية منه عبده المختار محمد أحب محبوباته وأقرب الخلق إليه على الإطلاق. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بالصدق والإخلاص مع الخلاق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، مركز الصلة الخلائق بالخالق وهداة الخلق لحميد الطرائق ومعادن وينابيع الحكم والمعارف والحقائق. يا ربي صل عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلى أهل مجمعنا ومن يسمعنا وعلى والدينا وذو الحقوق علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. من غفل عن هذا الإله ومن أعرض عنه ومن تولى عن دربه هم الخاسرون، وعزة الحق الحي القيوم هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإذا تحدثنا عن هذا الخسران نتحدث عن حقيقة وعن خسران مؤبد مؤكد شديد شنيع. كذلك إذا تحدثنا عن الفوز لا نتحدث بخيالات ولا بظنون ولا بأفكار من خلقوا من غير شيء وهم يموتون، ولكن بموازين حي قيوم بيده أمر الظهور والبطون، ومجال قدرته إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله وتعالى في علاه. وأي ميزان يخالف ميزان الله ما له من وزن، ما له من حقيقة، ما له من غاية ولا نهاية ولا عاقبة. الرحمن علم القرآن، الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه بين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، الأشجار القائمة على السوق والسابحة في الأرض، نجم سابح في الأرض شجر، نجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. هل تعلم الحكمة في هذا الترتيب البديع؟ ومن يقدر عليه غير الله؟ ولا يمكن قيام الوجود إلا به. قال ووضع الميزان كما جعلت لكم، هذا حطيتكم ميزان من شان سعادتكم من شان هدايتكم من شان رفعتكم من شان كرامتكم. فإذا جيتم بميزان آخر بدلوا ميزان السماء والأرض حتى يمكن يمشي ميزانكم. أنا الذي وزنت هذه الكواكب والنجوم ورتبت هذه الكائنات وضعت هذا الميزان، حسنات وسيئات، طاعات ومعاصي، خير وشر، صلاح وفساد، هدى وضلال، حق وباطل، نور وظلمة. من يستطيع يغير ميزاني هذا؟ من يستطيع يغير ميزاني هذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. آمنوا بالله واعتصموا به، يجعلها لجمعنا كلهم ومن يسمعنا وأهاليهم ممن آمن بك واعتصم بك. يا الله يا الله يا الله، فإن من فقد الإيمان بالله واعتصم بأي شيء غيره من فكر من ثقافة من قوى عسكرية قوى اقتصادية قوى للمباني وتشييدها أي قوى كانت اعتصم بها من فعل ذلك هم من أول واحد فعل ذلك إلى من في وقتنا، ومن يفعل ذلك بعدنا خاسرون، والله خاسرون بانقطاعهم عن الله، بانقطاعهم عن الإله الذي خلق. وكيف يستطيعون أن يغيروا ميزان الخالق بموازينهم؟ كيف يستطيعون أن يقاوموا أمر الجبار بأفكارهم وبعقولهم؟ وولأهم ومشيختهم لعدوهم إبليس. ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا، جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. والذي أضلهم ذهبوا إلى أين؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والميزان الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعدها وكذلك النشور. تموتون إلينا ترجعون وترون هذه الآيات قدامكم، ونرسل الرياح وننزل السحاب ونحيي الأرض بعد موتها، ثم تشكون فيما يخبركم أنبياؤنا، فيما يخبركم رسولنا من رجوعكم إلينا كذلك النشور. دعوا الغفالة والغفلة والخبل في العقل، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه جل جلاله. في نرد حقائق العزة، انظر الكلمة الطيب وقم بالعمل الصالح، إيمان وعمل صالح ترتكز عليه سعادة الدارين، ودع الخيال ودع الخبال ودع الوهم الذي لا حقيقة له. لا والله لا سعد ولا تهنى بالملك نمرود ولا فرعون ولا عاد ولا ثمود ولا من كذب بنوح ولا من كذب بالمرسلين على مدى القرون. والله ما سعدوا في الدنيا قبل الآخر، ومع ذلك أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها. كيف أذهبوا طيباتهم؟ أذهبوا طيباتهم ما كان يستطيعون أن يحوزوه من الطيب ضيعوه، أذهبوا بإثارهم للشهوات، فاستمتعوا بشهوات حقيرة زائلة قصيرة أنية وقتية منتهية مورثة لهموم وغموم في الدنيا وما أقصرها، وفي الآخرة هموم أكبر وغموم أكبر وخزي أكبر. وين طيباتهم مساكين؟ أذهبوها. كان يستطيعون أن يؤمنوا فما آمنوا بعد أن تصلهم الدعوة والرسالة، كان يستطيعون أن يتقوا ما اتقوا، كان يستطيعون أن يعملوا الصالحات ما عملوها، أذهبوا طيبات ما شمعهم من الطيبات، أذهبوا طيباتهم في عهد. وهذه طيبات الحياة الدنيا، ما طيبات الحياة الدنيا إلا أن تكسب فيها سعادة الأبد. طيبات الحياة الدنيا أن ترقى فيها رقيا شانه لا ينفد، هذا طيبات في الحياة الدنيا. هذول ما شي عندهم منها مساكين، معهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل. وين الطيبات؟ ما حد عندهم. والنار مثوى لهم، هذه نهاياتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أشرف لمخلوق في الأرض ولا في السماء، لا أشرف لأحد منهم من عبودية لله وتلبية نداء الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فما شرف الملائكة بغير هذا؟ لا والله، لا حمالة العرش ولا من دون مش عندهم شرف غير العبودية لله وتلبية نداء وتسبيح الحمد. لا لا مش مش ثاني. إيش ثاني عندهم؟ هذا شرفهم، هذه كرامتهم، هذا عزهم. وكل من في السماوات ولا شريف في الأرض إلا من اتصل بهذا الشرف. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كما قال جل جلاله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذا الاغترار بالحياة الدنيا في مظهر كل الذين انقطعوا عن الله من أجل مال، من أجل سلطة، من أجل وعود، من مدري في جهة، من أجل شهوات، من أجل أهواء، وراحوا ضاعوا. والنذر وصلت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. وكفى بالله شهيدا وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم موجودون في مختلف الأزمنة، وكل من بلغتهم منه الدعوة وأصر على هذا المسلك الساقط الهابط، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لم يكن الله ليغفر لهم، قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا جهنم. ولذا ترى تخطيطاتهم كلها طريق جهنم، هذا اللي هداهم إلى طريق جهنم والعياذ بالله. حروب ما لها معنى، اعتداءات ما لها معنى، أخذ حق الغير، تغطرسات، لعب الأرواح، لعب القيم، لعب الأموال، لعب الحقوق، طريق جهنم. إلا طريق جهنم. كفروا وظلموا، ما اكتفوا بالكفر، فوق الكفر ظلموا، اعتدوا وخانوا الأمانة وصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لم يكن الله ليغفر لهم، فمن يغفر لهم؟ هم بيغفرون لأنفسهم، واحد ثاني بيجي يغفر لهم؟ لن يغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم. شوف القرارات حقهم طريق جهنم، التخطيطات حقهم هي طريق جهنم، إلا طريق جهنم. والغاية والعاقبة خالدين فيها أبدا. فإيش من طريق هذه؟ يا خيبة من لم يلبي نداء الله، يا خيبة من لم يستجب لمحمد بن عبد الله الذي ما عقدت المجامع إلا استجابة له وتلبية لنداء ربه. هذا الشعار العظيم الذي جعله الله يؤدونه عن المؤمنين في الشرق والغرب حجاج بيته، من أول ما يحرم أحده بحجة وعمرة: لبيك اللهم لبيك. يعني نحن مجيبون لندائك على الدوام، إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا مفاتيح التحرر من الأوهام، وأن يستولي عليك أهل الأوهام. إن الحمد والنعمة لك والملك، إذا ظنيتها مع غيره أنت في وهم، وبيضحكون عليك وبيلعبون بعقلك وبفكرك وبسلوكك وبأسرتك وبحالك في الدنيا. والمصيبة إن أخذوا الأصل منك وسرقوا عليك رأس المال للإيمان والعياذ بالله تعالى. تروهم يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى الخمور، يدعون إلى الفساد، يدعون إلى القطيعة، يدعون إلى الظلم، إبليس وجنده من شياطين والجن. وهذه دعوة محمد إلى الصلاح، إلى الفلاح، إلى الأدب، إلى التقوى، إلى إقامة الأوامر الربانية وترك النواهي، إلى إعطاء كل ذي حق حقه، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله تلبية، جعل الله هذا الشعار للحجاج: لبيك اللهم لبيك. يفسرون: أنا مقيم على إجابتك مرة بعد أخرى. وهذا إذا قالوا دواليك أي مستمر دائم. إذا قالوا حنانيك أي حنان بعد حنان على طول الدوام. لبيك تلبية بعد تلبية على طول شعارهم لبيك اللهم لبيك. وهذا الذي كان يكرره إمامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وقائدهم ومعلمهم من أول ما أحرم. في الحليفة في ذو الحليفة جانب المدينة إلى أن وصل بعد أيام إلى مكة المكرمة وإلى أن طلع إلى ميناء في اليوم الثامن. وكان قد أثبت شهر ذي الحجة الحرام ذلك العام بخروج شهر ذي القعدة 29 في ذلك العام. فكان ليلة الخميس أول ليلة بالرؤية وأثبتها صلى الله عليه وسلم. فكان الخميس أول يوم في شهر ذي الحجة. في الخميس الثاني طلع من إلى منى وهو في التلبية. ومن يوم التاسع يوم الجمعة تحرك من منى صلى الله عليه وسلم إلى جانب عرفة وخرج يغتسل ويلبي حتى زالت الشمس دخل إلى عرفة وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. 124,000 قلوب مؤمنة ملبية للنداء تلبيتهم وراء تلبية خير ملبي الإمام الأكبر في الإجابة للنداء صلى الله عليه وسلم. وما عجب نظر الله إليهم في ذاك الجمع. وشفيعهم من مقدمهم من إذا كان الله يقبل أهل الموقف بستة من الأولياء بأقل بأكثر هذا معهم في الموقف من أكرم الخلق عليه أحب الخلق إليه من بيبقى غير مغفور له. إذا تسمع اسمع نداء الرب وكريم وكريم نزول الوحي في تفاعل مع هؤلاء الخلق يقول اليوم أكملت لكم دينكم وقفتم لأجلي في عرفة مع حبيبي أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. ما أعظمها من شهادة هذا وأتممت عليكم نجي من عهد يقدر يتكلم على واحد من أصحاب حجة الوداع وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأول نزولها وهو على ناقته وهو في الموقف ثقل الوحي عند نزوله على الناقة بركت حتى فتر الوحي قامت فتلاها طرية وصلت من السماء من عند رب الأرض والسماء. وتأمل وهو يتلوها وهم يسمعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عجبها وما أطيبها وتلها اللسان النبوي عن الرحمن أول ما تليت أول قراءة لها في الأرض قرأها صلى الله عليه وسلم والجمع يسمعونها في موقف عرفة صلى الله عليه وسلم. وذكر وبشر وأنذر وبين المنهاج ودعا ورجع إلى تضرعه حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يلبي. رفيقه اللي يكون يمشي معه ورديفه سيدنا ابن عباس عليه رضوان الله يقول لزم تلبيته هو معه حبه وابن حبه اسمه مين أسامة بن زين. ووصل إلى مزدلفة وهو يلبي وصلى بالناس المغرب والعشاء وأخذ في تلبيته وقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الفجر وأخذ في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وأصبح ذاك اليوم في يوم السبت يوم العيد يبتسم صلى الله عليه وسلم. لاحظوا بعض من حوله قال رسول الله رأينا ابتسامتك في ساعة ما عودتنا فيها. قال هذا إبليس يحث التراب على رأسه لما علم من إجابة الله لي في أمتي. ماذا حصل؟ قال كنت في عرفة وسألت الله لمن وقف من أمتي أن يغفر له كل ذنب الصغير والكبائر. قال فأعطاني ذلك إلا التبعات بقيت الحقوق. قال بقيت مفكر من لم يتمكن من أداء الحقوق من أمتي بعد حجته لم يستطع. وأخذت أدعو ربي وأقول يا رب أنت كفيل بأن ترضي عنه خصومه وتغفر له. فقال في وهو في مزدلفة نزل حتى التبع حتى لمن كل من لم يتمكن من أدائها يتحملها عنه جل جلاله. فأصبح يضحك ذاسل. قالوا إبليس يحث التراب على رأسه رأى من استجابة الحق تعالى لرسوله فينا مع شر أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومشى بالتلبية حتى وصل منى ووقف أمام العقبة جمرة العقبة ورفع يده فكبر الله الله أكبر. وذو الأيام كلها وهو في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. فيا من نسي حمد الله وهو مسلم مؤمن وحمد أجهزة أو صانعيها أو أنظمة أو مخترعيها أو جهات أو شركات أو مؤسسات استحي على نفسك واعلم أنهم والله أصلهم عدم ونهايتهم فناء ووقوف بين يدي العلي العظم وأنهم ما استطاعوا أن يعملوا شيئا ينفعك أدنى نفع في الحس أو في الدنيا إلا بأمره وإلا بقدرته. فالحمد لله يا حامد المؤسسات يا حامد الشركات يا حامد الأنظمة يا حامد الدول يا حامد الخلق إن الحمد والنعمة لك اللهم. ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ولا الكهرباء ولا المراوح ولا المكيفات ولا الميكروفون ولا الثياب التي علينا ولا الفرش اللي تحتنا إلا منه والله منه والله إنها منه. ولولاه ما كانت ولا كان من يصنعها ولا من يكونها. ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. مثلنا بهذه النعم مع قصرها في نعمة الإسلام الذي أنتم فيه ونعمة الإيمان الذي أنتم فيه ونعمة هذا التجلي ونعمة هذا الرابطة في السند بمجالسه إلى مجالسه تتصل. منين جات؟ فمنك وحدك فمنك وحدك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. إن الحمد والنعمة لك والملك. يا من يعيش في وهم الملك ملك قصير معدود محدود أنفاسه أصحابه يمرضون ويجوعون ويعطشون وتجري الأمور على غير ما يريدون ويتعرضون لمشاكل كثيرة وينتهون. هذا الملك السوري كيف ألهاك وأنساك صاحب الملك الحقيقي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. قل اللهم مالك. تحرروا من هذا الورطات في هذه الخيالات تظنون أن هذا هو الملك. ما أقصره ما أحقره ما أقرب فناءه. الملك ملكه جل جلاله وتعالى في علاه. قل اللهم مالك. وذا السور ذا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ولا فيه الفخر. لو كان فيه الفخر ما ناله نمرود ولا كافر ولا اي كافر. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربتا ما. وكان ملوك بعضهم انبياء ومقربين وصالحين واكثرهم اشرار فجار وكفار. ما هو شيء ما له قدر عند الله تبارك ما له وزن. في ملك واحد ثاني له بدايات في الدنيا ونهاياته في دار الكرامة. ملك القرب من الحق ملك المعرفة الخاصة بالله ملك المحبة منه والمحبة لهذا الملك. هذا ملك عزيز وملك شريف له أوائل في الدنيا رحمات تنزل وعنايات تحيط وخيرات تتوالى وألطاف تعم وحسن خاتمه

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.